حطه في الخدين. والله زينة والله تشتهيها العين، لولا خوفه من الله لقطه في الخدين اللي نورهم خلى حر.

قزيارة نجارك توك خمضة وورن رش دا أزماني مدى بلا غنى من تقربة شكرك خدنا با كاغذ جشنا خدم نتقري دابا ومن خليا بير آنين نشروتي من اشجاب ترى كربا كلك بل كدرين ربن جئبنا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوه شرينة روك بهيالا زين وشيرينة مم وفرهات شوم لبي أذينة خجو سيابا دخوا

هم ده خبات وكوين ورنج هما شاوا هروا بشت هم ده خبات وكوين ورنج هما شاوا هروا بشت يعني ملتك وكو كردا بيبا يتخطو سينور بجيت يعني

بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا نواكوتك تقول

0: صباح بخير روجا وباش باق وهدارين ارتا ولكيدا كيبن سبها كانو روجا كانو روبالا كانو جو حركس دوكارا روبالا خوا برنجي دخوازا بن فيسينا ولسر خيت بكا لي هردم جرك اما هولداني خو بكن روبالا كا بسر كفتن بن فيسينا ودس بي بكن صباح بخير با سيدان
1: صباح بخير با دلدا صباح مي جهدارين ارتا بخير وخشيبه

0: كليكا قمرش خورا دبا ومردح السمر انا مرتاح جبل جو جوي عام برنجا كي قشتي يعني بسرقه كي قشاد الفيدا كين بنا خوشي هنا كي درباز دبا هن برس كريك هنا هن زحمتي هنا روشا ابوريا خلكي نما علي كارا سيداني جاج او كليكا سبه قوت تشعب خوفت كي دس بيد كي قوت الدردوره خد نري جا كهربتنا يان دو مولدي قط يايبو بسرد عامش قال لك خلك رنهات اجا افده لا قولو تراكمات شي ببن لالي كيدنجي او منبه دفش تناقر وراب سرخوا كارك تهي يعني شغلية دهندري مالي دال دربي مالي ما افقشنا نبسه
1: ما شاوانا بس جاتو تمتأخر بجي تي عجلة بك خراب تريهينا

0: إجا دلدا هنت شنو لو بتشو كان مروف دكار در دسبيكا روجا خود بكي بلكي ولو أو مودو مزاجي وينا بقهر هجر راب مثلا قالك دبيجن قام تعشتي نخون روجا ما أم بوي روجا خونا حسن فنجان قهوة يهم دبيجن يعني لازم أم نسرانك يجهداري بكن إم إيفارا قوش خود خططي نمك وأز بيجن ولا سبة كازي بري دوامي بساعتك راب مشي فنجان قهوة بخم بري قوش هرم دوامي أز بوي روجي بتر داخر تخويد
1: أفاجا إم الجمع قولوا أز دحسم قالك تشتهنا روجا بريوي تراكمات يعني تنانه مخلص كرياس حسم او روجا جو از دس بيد كم بيت تشتك او سفكتر اللي سرمي اجا حر مروف دكارة آلي كاريا خبك دي بيجا تشتي اي ايرو نهيل سبي ويدو نهيل ايرو جبوغوت روجا خوا بسفكاي دس بيبكا

0: على واه بوهار يان مها أبي مها طباخة جي شمام قو بوهار
1: تبير يا بوهاري كري والله
0: مها أبي جي بدعوي ببا وكأف مها هان وأمبي نحسن قرماية وكاري ولو مرات حس ضغطك زيدة دي ومرات حس برد جنجة كده يا سيدان لي ما أقدر باسبو ما أقدر ترماية طباخ جي تيزاني قو قلكي قرمة بتايبات دما روجين تالي دا دماها تموزي دم دبينن قرمي باش خولي داي
1: شخو بلين قرماية ودوان روجا دا قلكي بلند بين دلدا إيروج داني السبيدا وچلو چاربا وإيواري جدات كفا بستونهان

0: ربك ساعتك جي برنامية مدى قد ياي مبورة بردوام من قهدار انهي جا حطاني ساعت دهوني فهون جي تكارن تفلي ما ببنها قر برسن وها بلنسر مجارن ما يعني مجارن ديتر هون تكارن بي وندية بمرا بكل نسر بان جماران صفر نه سسي صفر دو چار سسي چار صفر حيشت
1: جبونا ما يعني صفر نه نه بينج حيشت صفر الشش چار نه سسي

0: سردان و زيارات و ناگرن حتام رو تکزنه به بیجه گمری هری کهرباوی هی ولت نیه تنه مرچه دو بسی دانیا خلگش بلونه
1: جاموی رو جدو که می هرن فلان مالی مو که اول شیشوان لیخن بی کهرباو نی
0: جبرگو قد کرنا کهربی بطایبت لباجاری عامو دی گلکی دوباره دو بادوی دمیده وکم دا خیانی کرم بو یه پرزگری که خود یه جانتورا دو بیجن مخصصات ما یان مازوت تنیه بلدی دو بیجه حربیست دو حیشت مه مخصصات خود ستینن او د سیروجانا هاجر زي دجی مازوطا ونما يعني د فيغو احرب كرن احري جرن گوش خلكيره ميتور ويخن شخوا دوه دي ساولو دس بي بو هجمارك جتا غن عمودي يعني شفرش بو وسيد انا مش بير نكن دني في في ما هي دي شخوا قالك يتعدل خلكيها تبرغو د سيروجا بتايبت بتمامي مازوت يعني ميتور نهات شغلاندن وعمودي گش تاري بو وي چاغيم ما ميفانك اني بحثا خديه جناتوره كي بو بحثنا مخصص يعني ندانا مخصصات اكر وأبدأ هلا جو تعداد شيء ببم مازوت أسفك أو جبان دوري دكا جود هلا مخصصاتنا زوب شوتنو زو خلاص بم شو ها فالم نبيل هولتاني خدكا جودي سا خدية جنتورة كي بمرة درباس بكا كأناس بكم أملوان جو هدار بكن بيشل جموان هيا سدم شيء حيا جوج أف جنتورانا دي سنايم بكار آنين هر ايفار هر تاغك وحر مالك دكذا حيرا خودك قالو ايرو وي في كفا شقول قالك تاغان يجابرس غريك ديترا في دكفا او ودمري في دكفا او ودمري خلكنا ما دبر قواطعه دد لحقنق وتشاوا بكن طاقه يجا اي طاقه هب باش يا وي فجرين وي بن نكي كيوان لندر ونكي كيوان لبر قواطعه
1: مشكله طاقه شي يجي دلدا يعني او طاقه نايش حناندن حطاني جو بخلكيره بمين حطاني جو كهرباء نظامي بي دول الجمل تاخي خلك كنت أخيكش الكولانا رونشتيبون يعني البردرية خوني مالي حطاني جو كهرباء نظامي هاتي يعني وانجي نظامي بدو قد هندر قلكي قرمن نهر كس طاقة ويناهي اي طاقة ويناجي هبو دو قو امده لم حسابي خود كن بلكي كهرباء نيه كامي ايواري چاوا رازي
0: جمو بردرية هاي الجمل ويدك والقلك تاغين عامودي تاني بونا او بالكوني بچوكشي يعني براستي خلق نما دزانم بيوي چوبكن چاوا بكن ده ويتنا بونا كهرباء ده بتايبت ده في قرماغو روش بروش زيد دبا خويا اي مهر استرانك دن

0: بلي قهداري ما خياي برسكريكك لجمي فاني ما دا انترنتي وتليفوني دا هيا حطاني قو حازر ببامي بري خبدن برسكريكك ديتر قول دا فرع ما روجانم جعفي خبتكن لسر برسكريكك وچيروكك خلقنا ما دزانم بيوي چبكن ايرو چندرو قلكي بحسا برين كافن دبا ومسالة يا قوك مصرفة سوريان عفندي مهلتك دا يا خلقي قو دو ديسا يعني روجا دشما آبوري دوه بير تكز دكا قو بري كافن نماج دست خلکی دیگرتون و او قیمت آوی نامینه جسیه تموزی ده شخوا دروج مانه هروها دا خویانی کرن گو تنی شامی مخوله گو او کسی گو پری خوا بگهرینه و بری خوا بده شامی او پریاناجی ایگو بینه گوهرتون دوی گو ولو شرط و مرجوی هنه السیدان نحر کسی گو گولو 25,000 پیر ما با و 50,000 پیر ما با و 100,000 پیر ما بد کاری هر بگهرینه و کی جور حتا شامی هر وان مبالغ بچوک بگهرینه و جا هن کس هنوی مبالغ مزن جید هسته وان دو بمینه و هن کس جی اوی بچوک جی گوب خلکی را باندورد که
1: در درباره وی مجاری ده هفکارین ما پیامنی رادیو آرتا لباجارین دوری بری خودان خلکی و جوان پرسین کاوی مطرسی وان انجاما وی بریاری چیه وان بری خدایی کسی و خودین وان دکانانیان خودین وان کسین گو وان پراج وان دستینن پراج دستی وان دگرین یا نا کامی بهفر لوان گهداری بکن
2: براستي مسألة عملا نهدر كتي وعملا كيفن قال لك جماعة هن تعداد بين جاري استبدلاء عملة يعني دبين عملنا مع كيفن قبل دب حصرا آنهبة فقال لك جماعة تعداد جيماش كي جان آري جاري مدرن الصرافة فريق كيفن ما قبل ناقن دب حصرا آنهبة وكذلك الأمر درد كاناج يعني جارنا قبل ناقن فأبدش تعداد مرادك هم توازن هي بيد كلنا شك هذا مساعدة مناقشات خش بآري ومبهرة إنه شاوة أم كاربن أب عملاء فاكه من جي خلاص من هيدي
3: از دربیسی نه. اف مرسلا هانی مرچه نبوده. اینو کسی که پریکه به نجمش دسته من نگرتی. یعنی قبول نکردن نجم بزینن. دکان چی بالاخص. یعنی تقریبا دش گوهرتن پری الجمم. دش گوهرتن مکرن پری نه. اوجی مثلا وقتات در مصرفی هر مثلا نحم فی آت عددن. مثلا ایم بخوام پری الجم خو گوهرتن فی آپ انجی تنه دان مه. دقتن ادنه فی آت ادنه تننن یعنی.
4: أنا من مدينة القامش لي اللي الخمسميات القديمة اللون الأزرق ما عم نص المحلات ما عم نشتغل فيها والناس متخوفوا من إنه إذا ما مددوا مهلة تبديل عملة والمصارف المصرف ما فتح فمشكلة الناس راح يوقف السوق بشكل كامل يعني خاصة العملة القديمة الألف والخمسمية.
5: أنا مواطن من قامشلي واليوم فت عدة محلات وصرفت العملة القديمة من 500 الزرقاء ومن 1000 الخضراء والألفين الصايرة بنفسجية والـ5000 الفضية ما في تخويف لأنه في قابل التمدد للسعر بس المحلات عم تتقبل العملة القديمة لسه ما في شيء تاني لأنه في داعي لأنه راح تقبل المدة وتزداد المدة عشان تبديل العملة القديمة.
6: أنا من ديريك عم ناخذ العملة القديمة كلها مين ما ناخذها بياخذوها منا إن كان فران ولا القصاب ولا مين ما كان ما حدا بيعارضنا فيها ما عنا ولا ليرة بالبيت كله عم نصرفه الحمد لله.
7: ديركي ما ودي كسك نقود نما ما فرا منا ماشين اي كفن فري كفن ماشين فري نوجد ماشين وي كفن جد ماشين كس وجمع مال هنين يعني اول فري حمي ام صرفت
0: حتى ايرو جبل كي زحمتي تنبا لي تتفكر سبي تاني مايا و اف برانا بكيدا كي دارن دوي دشونا وان دو پرين نهبن و پرين نه امبوزان لمنطقي گلكي كيمن اجبر گود دانوس تندنا هر کس ديدا يا پريان تو بري خبد بازارا تمي پراني يا پري گوت ددي او تد دست خلكي دگري چ خدي يد كان ابو چ کس گو ولاتي به سيدان اي كيفن بيترن يعني او انهن حطاني موچو رواتب اي موظفه يم اه چوي درباس بوي خدا ما اف بريار در كات خلقيت قوت بلكي رواتب يما در باس بوي بپره انه بنج برولو وي درفتك باش شي باوي پره انه پر بوانا دناب دستي خلقيت او جي او موچينا او رواتبانا بپره كبن هاتن ستندن وحطا آنه كاش خود تب بريار تنه شبو مسلا يا تمديدا ويكي يانزي دكرنا وي حطا آنكا تشتكتنا يتني مصرفي ساعتي دوام خود ريش كرنا دبيجن بلكي روجا سبتي جي يعني بكن دوام تفنقو بهن ودان وعطلي جيو بيفي تشكي دن تنيا حطا أنا كا قال لك خلك هنا دسبيد تفكرن كاوي تشاوب وتاليا روجي أو خدي محل بري خبدو كده كي ووان برال كسر في بكي حالات إسعافي هنا تختار هنا صيادلة هنا قش كتنا حيرة أخوة قوي تشبكن سبا مبلغك باش ويد هستي خلكي دمينة
1: خدي كان عن جد بيجن دل داد بيج أم فان بري كيفن جي خلكي دقرن بس أم نظان بمصير فان برا جي سبا وبيدا ويتشاوابا جاد درباري في كيدا بيام نيري راديو أرتا بري خدان خدي دكانا وأفرا برسينا بيد نافا واندا تشكري ميليكو داري بكن
8: اش بازار عمودی می مثلا پرا پری که بن زیرو چوم سوگا سوگا خضرا اج دکان شی می ولا پیسید پیسه نما دی گرن او یاری شما مگو ولا ما چی دی بولو پیسید ولا گولو گو کس ما دی گو سلام ما سلام جی ما جسم دی گرن مال بده گو سوگا هر گو هر گو سلام جسم گر جسم کی دمه جی بگرن
9: ات خودی محل چک بالا مهتری که بن از نا گرن جبرم ترسون گو ببن جیر صرافا نره دسته مد بی من عمله برم ناگ 1500 ایبره جبرگو ام بگره و نره دسته مد بی من صراف جنابن اش بر رو ترتا مشغول
10: بس حلاق جباجاري عمودي مي فريق افن ام دقرنش خلقي وصوازم بهيفي مهلتاني بدل ما انو اب فريق افن جسي خلقي بقرن يعني وصرافي مجي جسي خلقي بقرن جاركي چوه اف 1500 نقرن سيما ايما مسي خلقي دقرن يعني بس بهيفي مهي مهلتاني هاني حب كدريش بكن
11: أنا صاحب صيدلية بمدينة الحسكي. بالنسبة لموضوع العملة القديمة واستبدالها بالعملة الجديدة، يعني عملية تقريبا معقدة لأنه ما فينا نحن بشكل يومي مشان مليون ومليونين إن كان أنا أو زملائي أو حتى أصحاب المحلات التجارية كل يوم نشيل مصارينا ونروح على البنك المركزي مشان مليون ومليونين، يفضل أنه يحصروها بالتجار الكبار، أصحاب المستودعات الأدوية، تجار المواد الغذائية الكبار، هم يستلموا مبالغ كبيرة ويروحوا يبدلوها.
12: كا قبا إيجابي عملا ما نمشي عند حرجن يعني عملا ما كارن بطاعتي بدن تجارة جبين ومن كارن دستي خلقية جبقرن عملا ما زالن يعني مشكلات معقدة في مشكلة إنو عملا نهل فرتنا عملا نهل تشتي تي سباك عندك يا فانا ناغطيني أب مثلا كا عملا ما زالن أبايا متخوزن حلق جير شي ببق في مشكلة جمواطن جي وش خدية محلات عرجي وش بو سوق بمشي وحياة بمشي يعني حياة قش تسكنة والله من راجت مبيعاتي مولوني زهرم شامي وراجم كيسك برا وزي الور مصروفي دينم وشيكي دينم ناولا زي دكاني مرو بقرة شي تريج بلو ده.
13: مرحبا امش قامشونا محل ما جمله عصايره الى البيت مقامشونا فريق كابن ام دكرن برغو تفري نو ندخانه السوقه شابه ندخايا السوقه مجبور فريق كابن بقرا بمشين يعني حتى فريق نو نكبنا السوقه دا امي قال استغناء سربا فراب يعني تبكي عمليه تدارك حتى قلت استغناء بك سربا فرا يعني رد بدنا ترسبونها انه فرا مشين ونامشين انت مركز التبديل تشينبنا تفاطوري جن مناكنا هذنا بلاكن بعملانو رد بموظفه بشكل رسمي نهات بلاكن يعني تم ترسبونا ما شركه من بديننا ام وفرا دغير حتى انا بقى بساعتي
14: اشخاب شلوما اسخدي محليه تبريد وتكييف عملا كفن أم تفضل راجنيك خلك عملا نول جموانين أشغني موظفينك موظف جي والفيدي تمركز نبكرن يعني قلق غلط مركزك تاني جي القامشونينا قوهار متبدلين دروات كنا تشمع قوها منا بدلين مركزك تاني الحسكة دبي ساعة شاري صبيت الويدي بي أنجا خطا شاري إباري دور بقيتا قلق تعدل المحافظة حسكة كرن أم تخوازين مركزة بن وفيدي مددين يعني ملكو بدلين
15: قامش لهم قضية بصابة كده تعاملي من زباينا يعني عالم برد دم ناحية بين صدى ناحية حزارة كسلام ناك أمدرن جميع باكيتة دبي خيوجو تعانية مش تخص بكده زنبي مشي إذا عالم ددم وشغلين بعالمي هي يعني أو شيء شغلين هي باكيتة ذكرنه وسير بعالمي أب عملة دباري حلاوي كاش هي
16: از بازاره دیگه ما و دکان هم یا جلاهی جبر زبون تی نخمه پره که اون هم دیگرون من تجار نگوید زبون هم و پره نگرون مهن نگوید و هم ناویجن جیحاد حالیا و پره وقتی اخمه چید بینه میوارد بون چوکن کن دولار و لزیره تر من ترسی مثلا و پره نینه نو حتی نواتشتگ نینه نو هم پره دیگرون
17: اش باجاري ديركي ما انا هم حلميك سواراتا وجبر بري عملا كفن وام مر عادي يعني كي بينش د سواد قرب انا هلم جمكم بي يعني اسوا برد بي حطت بي ايفر اشمتك ما دولا
0: ایوارا سیه تموزی و بسر خلکی ده چاوا در باس با کس نزانه جبرگو حطا آنکا تبریارتن ایه جبو مسئله پفگوهرتن پریان و پرین کفن و یینه بریار اوه تنی گوهرتن ویل شامه با خل هیوی دکنگو گوهرتن اکچه ببا او بریار بی گوهرتن یعنی نتنی او خدیه ای محلاتا دکفن حیرا خوش خل آلیه کدن صراف جی ایجا زحمتی حری مزند بینن و امدکارم بیجن ایوان پرین پرن و مبالغ مزنن
1: شخود درباری وی مجاری ده دل ده دوه برز عادل معمو خودیه و فیتسه کسرافی لباجاری عمود میوانی مبو من پیره بحثا وان قالان کر کامی به هفره لی گهداری بکن دوی هف بیوینا تو مار کری که هفکاری منبیل سفوک آمده کریه می گهداری بکن گهدارین آرتا بمری لستودیو بریز عادل معمو خودیه اوفیس کسرافی لباجار عمودی دما تباش بو تبخیری هاتی
18: سپاس دما وجی خوش بو گهداری و
1: بریز عادل امی جوینات دست بی بکن دروش مایش بوی او دما گهاتی دست نشان کرن جبو گهرتن وان پرین کوین تروش سوکی دوان رو جاد چاوا دبینه
18: بری براستی د سوکی دو بازار امد انا گلک زحمتی د وقت دانو سندن وان پرادش بر پر زحمتی چه بوی وقتا که یه تنگ ها دانش خلکی ره بتایبد لپارزگاه همه وقت حسکی ت او اوفیس یا مرکز گهرتنی پر نهاد بگن یک تنه بریتا حسکی لیاو جی وگ مشالات بیجه به قطاره گهارتن چید بیجه بر رولو زحمتیه پر خلق دبینین آنا ده دانو سندنید حتا وگ دویجه ده قانع کرنا زبون ده سندن یا دانا وان پرادش بر زحمتی پر هیانا خلق دبینین سوان کسی تاجر بی یان ولاتی بر خلقه گو دین ای کاری جیتین
1: ولاتی بری خود دین اوفیسا و جود پرسن کاما ترسیه نوان بیتر چونه پرسن وانا چونه هون چلوان ودگرینن
18: راستی تشکی نزلال زحمتی ام جید بینن جبر خلق دوی ترسیدنن انو اپره قیمتی وان نمینه و وگ مسئلات بیجه جبیری کوان هر او کتلا مادی جبری کرن هندره سوگه ده تکار بیجه بیتری سری صدی نوت جه وان پرا جه او کتلا کبنه کتلا نه دانه کتیه اپری نه دانه کتنن هندره بازارن ما جمع افیسن گوارتنا پرا خوردکرنا پرا یعنی وقتا ابریار هاتی سندن نب دیراسا که معمق یا جدی هاتی سندن جبرلو خلق بطرسن وگ مسلا تخبط بنگوی هف کتن و کرمان جید بیش
1: که هون جوان بیجن چه گفا بری خود دنوا هون چاوا وان فیم کرن ددن
18: یعنی براسیج ام دویجن او پرس گریک نل جمعی یعنی مشکل نل جمعی زحمتی نل جمعی بیتر امجی وق وان ولات یانن ت چاره سری تحل دس امجی تنه جبر او پری نه الجمه تنه بن وقتا پری نه الجمه تنه بزیج کرش وی ولات یر بین محطاز کار بن بدی بی معنی دی جهت کبی یا عالی کبی یا عبد وق د سلات کار به سلطه دولت کار به بدما گام کار بن دانستاندی بی پری نه دیم که دانستاندی خلکی رمجی بکن
1: تدبیجه یعنی کمیا پری کوین گله کی مزنه اگر ور مقارنه کرن بعملانه لجمت پری نه پیداد بن
18: پری نه جدی و براستی یعنی و 200 میلیون کوینه بلکی 2 میلیون 3 میلیون نه او وی نه جیش کو هاتی به ترج او معاش مصفای وی داوی پری نه هاتی نافخل کی کت نافخل کی ده لی و گهرتنا رسمی نو ام پری کم به نه بو گهرن بیگ نه هاتی و جین هاتی الا وگ مشتر گوت مرکز بریدا حسکی او جی تشکی رمزی تی گهرتن براستی هاگر روجی 7 میلیون بو کتلا منی مادی 100 میلیون به 27 روجل دوید ریوان بمینم حتی اجمر بو گهارن فهوشی پرس گریه که زحمتی که اوان بریار درخص لأسف بریار درخص انو شرکات مدنی جه گهارتنی باک شرکا هرم یعن آفواد و العمود باجار عمود شرکا هرم مقابل جامعه نصر حتی عنوان دانینن لیراک سوری نه هاتی گوهرتن دوی مرکزی ده
1: هینه بجاره که تشتا گوهرتن ده
18: چونه؟ لیراک نه هاتی گوهرتن تا مرکزی که عین آن دیو تا تعلیمات پیدر خستنن انو اوایا مرکزی تبدیل ها گوهرتنا پریب کفن بینو واللي راك دينا هاديو هاردن صدام شي زحمت يوانن وقت دولت كارفان فراش حنيبك بين فيدو هاردنيبك اشكالي فيدري يعني تمراكز حتى انا بيجن باغوتي وما علميك خلكي كري وما تبليغي خلكي كري تسال وقت تاع تبليغي خلكي كرو تاع قراراتي خضر خصن وقت بنغا مركزي معنا غيرك تاع ارضي تاع بنغا هك جيردانيا انه تقارب انه بوكهره وتخلكي دورد بن قالياتي قوانيني سارم خه نتش يسر خو تنكري تشخلكي نا من عندي وتشخلكي بيجي از ناغرب اشكاليات فيدري دنا زحمتي خلكي هن شبر براسي وك بنغا مركزي وك او قرارات درخصن نا قرارات عملي بون ونا قرارات قارب بيك بينن شبر وك شربيش كتلا مادي ام فرانا دون كتلا مادي دندري محافظه مد سري صدي نوت بيترج عقبنا كاتت كرغا تدبيجي ام متابعه صفحاتي وعندك بالطبع انه كما كتلا متقدمه جوهرتيه تشكري مقي ياس لكو تبقى في كاسي متضرر الهندري محافظة حسكي ورقة وديريجي تقريبا نفسها معاندة تعتبارات دانفا يخلكي بيشخي سري زحمتي سروان تشيبب
1: إجانبون ونفكرنا فان بنغان يان مصارفان الجمل دفري چه قيسي تعدل في بروسيس الفي عمل ياغو هرتني كريه
18: براسيل وحدة التيليد ناري بلغي بيشي ماني قاربو بيتر زلال بقرا يعني برزقريك أفه طيبتي سي محافظة بارزقها الجمع هبو بحكم دواق ريفا برياخ وسر دسلا داربو حكومة دمكي ويدا ويهات حكومة دمكي نا سازية خو تشكي خواه رسمي نهاتي فعلان العملية دمجي چين أبوي رسمي فالفيدا إشكاليات غا تخلقان قارك وكسازيين دولة دمكي أفا يبعين الاعتبار بسنده طيبتي خصوصيك بدا فان حرسي بارزقها أنه ت خدمات مالی نهاتن قدماند نهاتن شکلکیر یعنی تشک نبویه تخدمت نبویه
1: خل گلک دبیجن امبری خود دن دکانان خودی وان دکانان یان بازرگان بونش بری دمکی نما او پرینی ای منی کفن جستی مدگر نخاسم هگر ام بحثا فی اتا آبین سدی و حزاری بکن افتشتایا راسته الجمع الافیسی جهون راستی بینا هاتن هنوان پری کفن هگر ام بحثا آبین سدی یان حزاري بکن هنش خل که دگرن
18: براسي حطوا رجا إيرو وقت دفئة حزارة هنن دفئة إيه كفني كان وقت بيجن إيه سورتي حافظة سدل سرو إيه دي تري وقت بيجن إيه سورتي وقت بيجن إيه كفن أوانا نهاتن أو بخوش سوكي بخوا
1: وندا
18: هاد الراشتن لي بيجن إنه حزارة براسي إيرو أصلاً جي حبي هاد شغل عندن دوی وقتا آنینا کار جبر خلکی جا وقت مثلا دوی جید دوی دما کند دغت کرن یعنی ای حقی پینجی دولاری پیر ها بو پینسی دی اوی نه تانی فشکاری دوی دل جمع جی هات خلقان چلو جبر خلک جی ناگرن تیزی چبکن جوی کتلا مادی اواغ بیج مره معنی دوی جهت اکبی یا وقتا خلکی دانو سندن پیر بگراد حالاک طبیعیت حتا دو مدگرد اشکالیات تن نبود. بس ایرو و اشکالیه جی مر در باز بود. ان وقتا ام بگرم من حسب آند. ان وقتا ام بگرم کامی بدن کیجا. بو مشکلات جی مر جی.
1: دما وگرت جانما ولاتی گرت.
18: آه ولاتی نات. ولاتی براسی زود استگیا و زحمتیا و راشناوان و جوان گوتنا دکه. بس ایرو بجار کرد یعنی از رونشتی بود سه چار حبام داوان ما بگراند دوی والا دکان چی ناگرد
1: جبر چما بریز عادل جبر گل کارمندین ای حکومتی هبون پری خو یعنی او موچین خو معاشاتن خو بوان پرین کفن دستندن فدگوتن ام بری خود دن محلات نصراف جمر بستین یعنی جمر بگرن ندستندن
18: نحطا داوی او گوتن جی خودی یعنی شتر بحطا تاریخا دو پیرش داری ایرو بیتر زحمتی کتسو کیده بس وقتا وقت اوفیسا گوهرتنی وقتا امجور نشین کاریمه ایجی وقتا نحسن یک حاتی وان پری خود تنی بکی نقان دیویجی شخوره فردن ده هزار و پیچ هزار شخور دان آلی و پیزدیشین حاتی راشتیه و بری خدایی مجبوز بکم دولار اجید حسن انو وقت پیکنین که ما تحاتی مبکر ما وقتا دانتا گش پیسد دانتا نه گش پیسد دانتا تمیلون و نیوکسندی ست هزار دانتا توی ست هزاری پیز تنی تجمرانی
1: بله اجا هگر ام بحثا وبکن هون وک خودین اوفیسین اصرافی چه قیسی باندور لوکری اف بریارا هانی نخاصم یعنی پری حری پر الجموانه
18: براسی ام وقت بیجی زحمتیت بینن معانیت بینن دانستند ناب خلکی رو بیتر یعنی وقتا یک تی جمد بکا پری نه بدم الجمتن او قانع نابن گلک جی
1: دبی تفشارتی
18: دا تفشارتی یه دلی تدخواست درده یعنی کتلا منی مادی قیامتک الجمن و ایکنو ام جانشین کار بیارن کرد بکن فرموله بنارن یعنی اول جمله حتی اوی نه میلون الجمن بزن عادم تا دست میلون الجمنه کتلا کرد فشکالیات نبینه وقت بیج عامی زبون و تاجر تی خلقان اجباری
1: وكي قودانا خويا كرنجي وقهرتن بتاني لبنغا سوريانا وانديبا او بخول شاميت كبا إجاب نيرينا تاوي چقيسي زحمتي بين راستي والاطيان افكسن قو بخوازن بريخو بقهرن إجابي مجبور ببن كو بريخو بدن ويدكش بوي قهرتني
18: اول بيدري وان استناد سر قانون كي كريا بريارا ياسندنن لي مخابن او قانون وقت هذا بيجي اد حزار وددواد اي قانون ابي سوبينجا هجرزنا شاشبي دي بيجي انه دويل بنك مركزي بيكو اف راس صد صديد لي وقت بنك مركزي حاجات خلقيه تلبيه كربنو خلق متكاسل بن يا خلقينا قهرتبه عم فرسي بنك مركزي تكن تحاجت اسوكي داغرتي حتى تجوار بيور شامي حسرا نخل نچونن نام نچونن بنك مركزي نقدم عندي كتله ماديه نقدم عندي دخسي سوكي جي كورتنيش مرد نانيه نگو ام نچونن وين عندي فاشكالي الجموي انا قرارات اخو وتعليمات اخو اذا خصنا استناد يتكن انه
1: قانونك
18: ريو قانون دركتي سر اساس كي انه تحاجت اسودي سوكي تلبيه بك يك ددو مهرتانك محدد بده تقدير بك انه اوايا حاجات اسوكا مداك بجي كتلامة دينه ايه تتشكي سر خونه كريه وتخلكي اعصيدك قانون يعني واق مسلا سيف زو حدينه ناواز هاي ولا قانون اب اري قانون اب بس ابري قانون جهية تتشتي سر خواه مسؤوليات خرابي تجاه خلقي خواه ولاتي خواه تجوار امنان ديو خلنا هاتنن تناني تشتك شخلكي ري تتشكي الجمتة تنه تشخلكي ري كعكسي بك يعني بيكنينا قواد بالشامية بكار ولا ديك بيج ميلوني بي خر الشامية بكار مش قيسة سارو كلف شو نوهات نوهات ونا مزيل وقت بيجد
1: وبشروط انش يعني
18: بزيولة انو بيري كرنا بنقا مركزي مشكلاك يجبو بيج ميلونا ده ميلونا درناك ايه كتلا ما دي مزن الجم چدا من بريده جبر دولت دماني ناد انو تراج پري خفارة درن ده صراف تفقين راجن مليار ليرا سوري وهرن ويه ما كارم مغامرة بك نا مشكلة مسؤولية دولتي ودولت وقن عاميت كجي ولي كاز نزعن انو چدبه
1: بنارينا وي يعني هوند بينو روشا سوكي دوان روجي بيدا ويچاوا بدوان حرد روجي ماي بري گودم بداوي ببا هوند بينو يولو عچقا زيدلي چي ببا هم وي مضاربة لسر عمليجي چي نبا
18: بري الويدري وي عچقا چي ب جبر خلق جبر پري نهتنانن خلق يريشي سر دولار دك اب يك جسدمن بوهاكرنا دولار وقت مشتر بيشي قوت يعني حقي 50 دولار 700,000 مال كي تيد بكا چيدر جيوي سوري كيف نخلص بك جبر اي نهتنانن عشقاك يوي سوكي دي چيك اب يك اهد دوا سمسار هنن بو كسي دس دريج اي قاربن انو خبيجين پرينه جبر انا فرق نابينا خردكرنا نابينا پري كيفنونه دوغ يا حطا 560 ورق بپرینه فرادت على سبيل المثال يقولوا بيجد بسيزدا و بيسدي بو بينما بپريكم بچاردا بو دهات كري فرقا بيس دورقي يا باش قاليك يعني الدوله نسر ساكن من ليدنا رخياي اوايا گيش بيريكا خلقيتي كشاندن خلق بسيط خلق او بيجي از يخو خلاص ميا بو بلاز مبلغ معين بخسرم بس لي بريمج بنيد نر فافش قاليات يا هادي خلق عن حتى يعني فرقنا بينا كرين وفروتنا ليرا نهو ليرا كم ده عشتر بي وسطيا بو بيس دو رقع دو هواري
1: جدو ده دس بيكر قولو به
18: بيتر دو او فوضا چه بوك مثلا نو برب داوي بو محلتان سيو يكي مهي و نما و حلول نما و چار سري نما و بو مشكلة
1: تقول جمع او كميا پري نهتنية بس افي قو بري خو بدن وممكن اوان پري خو بكن دولار و نجوان بقهرين و ني بكن دولار
18: مجبورا بكن دولار امشي خياراتي مجتن انا
1: مش بلي وين اجا متشتكت ني
18: خياراتي متنن
1: اك انا بنرينات يعني تشار سريا في برس جريك كاوي تشواب
18: بنك مركزي بمنطقيات وبعقلانيات وبمصلحه خلقي بريار اخو فجر بيرجع عشق جود اخستيه بريار ند خدمتها من لدب مروجي فجر نابكي ما ايش دوله ريا ج مدير بنك مركزي جبر او هاتي بجي كرن خدمتها خلقي بك ابريار يا او جيزانن وقت مثلا حمي صفحات او حمدي تر نيفيس عندن لا يفي ولا تنزان بش قيس زحمتي وزرار وبيجي خلقي فل الخفاجر مراكز تبديل بتايبات وقت ما قلت حرسي محافظات مني شرقي وقت بيج جوازن فاجرن مراكز تبديل فاجن استيفاء اتشتي جوان تي خوستن بكن دورش خلقي بخوازن محاسبة خلقي لك
1: يعني دمك باشي بدن وان حطاني جو كاربن وان برين قال لك جوان او مبلغ مظل جوان هنا او كميات مظل
18: زحمتي فرضا ما وقت مثلا بهيفيبون انه بري فاتوري قنن بين ام دشوني خن ام بدريك جريا ام قارب دشوني خن ام بعودين اذا او كتلة مادية تكار دا خصوصا جي مزارع او كتلة مادية خرط او جي جمخة قرطية وتشكال كير دي جي وقت مبكر وقت دسي بسر دي ده بزبي بيحنا خواب ببي زحمته
1: لجمع المالي مبلغك يقلك يبتوك هجرة مقارنة بكن بوان بري بر يعني بين 6000 بو ام كتبون تايد كام يتشاوى بكن هجر برا ورنقو هرتن هنا ما كسك بوان برا بقرة
18: ش حقي خلقية تعبا خلقية كذا خلقية شكاليك يعني جبر دريك وقت بيجي
1: تنخ
18: يعني وشو مازي بيست حزاري خوب خسر يعني أنا خلقه بيست حزاري خوب خسر ودولة مسؤول البرد خلقه ميلون كي خوب يعني خلقه بو ميلون كي دودوا وسيا وشارا وبيجانار شامي وقت دليل بيشيا خلقه بيقرتن صراف نقرون دكانشي نقرون ودليل بيشيا خلقه وخلنا مستعدن شبو بيج ميلون هر وشبو ده ميلون هجي كسنا هر وشبو بيس ميلون هجي كسنا هر جبر مصروف ريد دين ووق مشتر قود مزيلة بأري كرنا بنقا مركزي وكو جيرقو بمين سبوع قدر حطا مبهرن يعني و 20 مليون اجي 20 مليون دي خو بده حطا 20 مليون خو بفره
1: راستم دداويه دبرز عادل شيرتا تجبو والعطيان شي دفان حدو روجن بيده لازم كو تشبكن بري كو اف قرار ورا تطبيق كرن
18: براستي تنصيحه انها بده اشكاليك يعني زحمه تنكر شغل كير بيجي جبرت شغل كير بيجي هي عكسي تبب او راست او الدولتي وبنكها مركزي فتقر مراجعة خلقك الناس كانوا خلقية من الصحين وشيرتي بدون خلقية جبار هاي عكسي شيرتها تماما به فاشكاليك البيدة يعني ازبي دولار بكر دفيا ازمي دولار بيسل حزا ورقاهات سر سبي اي قرار دركت انه افعم للفان حفظات مشوي دولار بيسل ورقي داكه فخلقه بيقوي سر راديو وشتغلي ويكش سر ريبه
1: ولو اوي صراف الو
18: دي فزحمتي ده يعني زحمته اوايا مسؤولية دولتي ومسؤولية نا يعني تيد تشير ادناب ونصيحتي ادناب زحمته
1: بلي قال لك سباسج بوي تو هاتنا تبرز عادل معمو خدي اوفيسك اصرافي لباجاري عمودي ساعتات قال لك خشبه
18: سباسج ور وش قهداري ور الكيمايه منان رنق وجمدي
1: تتقصيرنا كر قال لك سباس شخوة قهدار ما أفبو نارينا بريز عادل أوجد بيجي يعني أو كمياب بارينه إيغو داكتي الجمل دفري نل قوري هجمارا خلقين دفري يو دخوازي قود دمكان إزيك ده چارساري كشبوي في برسغريكا هانيجي ورديتن

0: جيجيانا خلكي روجانا بو جيجين قهوة بخبو أو مكيا جهان دوه بودكاستا إرودا مهنة كيولو لبري وغر نروجين بري نجبوغو أم مقارنة خوشقبونا آنا وبري بكنو دانينا مكياجي تنجبوغو أم ناس بكن أو مكياج جي كوچه دبو جي چه دبو وچاوة دهات بكارانين
1: أمي لفي خلق جي بودكاستا بيردان كا جزيري قهدار بكن كو بحثا في مجارة هانتك وجعالي للاف حمو تي پشكش كرن
2: إذا سألت اليوم شو هو المكياج رح تجيكي إجابات سريعة منتجات، ماركات، فلاتر، ترندات بس قبل عشرات السنين ما كان السؤال بينطرح بهالطريقة لأن المكياج ما كان صناعة مستقلة كان جزء من الحياة اليومية ومن البيئة نفسها فهذا البودكاست رح نرجع خطوة لورا مو لنقارن الأشكال بس رح نراحق المواد نفسها من شو كانوا بيصنعوا المكياج وكيف استخدموه النساء وليش أنا معكم ليلاف حمو ورح أخذكم برحلة نتعرف على المكياج بالماضي. أكثر مادة كانت حاضرة هي الكحل. كانوا سابقاً بيستخرجوه من حجر الأسمد أو مواد تانية. كانوا بيطحنوه حتى يصير مسحوق ناعم جداً وأحياناً بيخلطوه مع شوي من الزيت لتصير سهلة أنه تدخل للعين. استخدام الكحل ما كان تجميلي فقط. النساء كانوا بيحطوه لتحديد العين وإبرازها. وكمان لاعتقاد واسع بأنه بيقوي النظر ويحمي العين من الشمس وبيخفف من آثار الغبرة وكمان بيحمي من الحسد وفق الموروث الشعبي الكحل ما كان منتج جاهز بعلبة بلاستيك كان بينحط جوا علبة معدنية وميل الكحل اللي كان شي يشبه القلم أداة دقيقة مزخرفة وغالبا تكون موروثة من الأم أو الجدة الكحل كان وجوده واستخدامه يومي وما كان بيحتاج لمناسبة أو عرس نجي للحنة الحنة كانت مادة متعددة الوظائف وأوراق بتتجفف تنطحن وتنخلط مع المي وظيفتها ما كانت للزغرفة وبس كانت لتزيين الإيدين والرجلين في الأعراس ولصبغ الشعر وحتى طبياً كانت بتستخدم لبعض الأمراض الجلدية وكمان ليلة الحنة كانت مو بس جلسة تجميل صامتة كان طقس اجتماعي العروس بتقعد بالنص النسوان حواليها بيخلطوا ويرسموا النقوش المادة هون هي جزء من حدث وفرحة مو مجرد منتج استهلاكي قبل ما كان في حمرة شفايف ثابتة تدوم لساعات كانت أمهاتنا وجداتنا بيستخدموا مواد طبيعية ويخلطوها مع المي مثل الورد الأحمر المجفف أو أحجار بتنطحن وتنخلط النتيجة لون خفيف طبيعي يبهت بسرعة بس كان مقبول كتير الفكرة ما كانت أبداً هي تغيير ملامح الوجه بل تنشيطها لا أكثر الخدود تتورد شوي والشفايف تنصبغ بلون قريب من لونها الأصلي بنجي للعناية بالوجه ما كان في كريم أساس بالمعنى الحديث بس كان في عناية واضحة بالبشرة زيت الزيتون، زيت اللوز وأحياناً خلطات منزلية بسيطة من مواد طبيعية كانوا بيستخدموها لترطيب الوجه وحمايته من الجفاف وما ننسى الصابون البلدي اللي كان أساس التنظيف والعناية الهدف ما كان أبداً إخفاء العيوب بطبق التغطية بقدر ما كان الحفاظ على صحة الجلد الفرق جوهري العناية كانت بتسبق فكرة إخفاء العيوب أنا عملت جولة وسألت كم سيدة عن المكياج بزمنهم وشو كانوا بيستخدموا وكيف خلونا نسمع
3: قبل وقت تصير عندنا عرايس مو مثل هالوقت يروحون على الكوافيرات ويحطون مكياجات وبسود حمراء وزل وما زل هذاك الوقت ما بي عندنا هالشغلات نغسل راسنا اللي يحنى يحني بكرة عندهم عرس بعدين نلبس نحط شوي مكياج خفيف شوية حمراء على خدودنا وغيره ما أبوشي ونشيل حالنا ونروح على العرس حتى أنا شخصيتي ما حط قلم ما بحب القلم حط كحل من هالذاك الوقت لهالوقت غير الكحل ما حط بعيني
4: كنا عم مكياج خفيف مو مثل هلا يحطوا حمراء ويحطوا كل شيء بس نحن نحط عيوننا قلم شوي كحل نحط كحل وعلى هلا عم يحطوا صبغات ما صبغات على شعرنا كمان نحط هلا حنا ولباسنا قلابية وردان ونلبس عباية ونلف شعرنا بهباري كردية.
2: هالشهادات بتحطنا قدام حقيقة مهمة، المواد كانت قليلة بس المعرفة فيها عميقة. مع ظهور التصوير والتلفزيون تغيرت وظيفة المكياج تدريجيا، الكاميرا بتحتاج إلى إبراز، تحتاج لتحديد أقوى للملامح، بلشت المنتجات تتنوع وصار المكياج ينتقل من مادة منزلية إلى صناعة متخصصة. بس حتى مع هالتحول بقيت المواد القديمة حاضرة في الذاكرة، الكحل العربي، الحنة، الزيوت الطبيعية. بين الماضي والحاضر اليوم الخيارات لا تعد ويمكن لا تحصى، التركيبات معقدة والتقنيات متقدمة. بس بالماضي كانت العلاقة أوضح، المرأة تعرف المادة، تعرف مصدرها وطريقة تحضيرها، تعرف إنها من الأرض ومن نبات من حجر. المكياج ما كان قناع سميك، كان طبقة خفيفة بتمارس وظيفة عملية وجمالية بنفس الوقت. من الكحل اللي كان بينطحن بالبيت إلى الهايلايتر اللي صار ينشرب بلمسة وحدة، اتغيرت الأدوات كتير. بس لما نطلع لمواد المكياج بالماضي نكتشف شيء مختلف، الوفرة ما كانت هي الأساس، بل المعرفة بحد ذاتها وشو وظيفتها وشو هدفنا منها، معرفة شو هذا اللي بنحطه على وجهنا وليش عم نحطه. وبلكي هالأسئلة ما زالت تستاهل وتستحق أنه تنطرح حتى اليوم. شكرا لكم مستمعينا، كنت معكم أنا ليلى فحمو في حلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.
0: سيدان أو علبه إيك ليجي في داوي يقولوا هاتن قهرتن موضة جوارجي تشي بوجي دبون موديل دفيت على يدي، يعني يك جامها بو تيبيرامي زربو دهبي بو كلو كل دانك قلك يعني أو كلو كل دانك دهاتا بكارانين جنين بري قلك جارا دقو كاني ورين چاوی مدهش ها ایرو چندرو منخستی چاوی خو
1: د بیژن اتل دا پیرکامجی ان هولوی بس چاوی دیشت بیژی کاوی البامنی کلیبینه
0: ا پیرکاته هین
1: هین ناجی جمعی
0: هرب جیجر تمن دریج با
1: صاغبه

0: احمد عاد برنامج ما بداوي كير بسترانا انديرا دلدانزا تشماس ترسيام اس بيجم امبيرا قيل ويدر جولو بالا من السر كهرباء امبيراي والله انسان شما مني بلو بغوتا غدارين هجاب فيستراني امدكيجن داويا خلق اخواني ايروج برنامي يا دا سبيكا روجي قلق سباس جبوي چكسي حطاني فيكي اللي لما غداري كر سباس جبوي هفكاري من احمد خليل لكونترولي وهفكاري من ابيل سفوك اما دكاري برنامي قلق سباس جبوتجي هفكارا من دلدا
1: سباس بوتجي سيدان سباس بو غداري مجيش خواه قرق بو خديا كي جانتورا تبلي ما ببا لواك ما دا سبيكي داخو يعني كرن انترنت عويتنا نبو پرسکری که کل جمعی هبوش بر ولو نما میوانی ما تفلی ما بوه هیوی دکن ولو روش به رنگ کی گشتی بگو هرتن جبر جواندی هر کسی به سلافش با و تواب بخاطره و

0: گهداری ما هموکه چوژن دویم جاری داد کهون یک شاشیه. پری خود دیدن دمان خود بین گلک جلسی لزریج چه دیکن لی دیداویه دا جی ناگین انجاما گود خوازن. نجبر کو بری گو ام دست به او جلسی لزری بکن دوی ام هن تیستن گلکی گیرینگ چیکن او بزان بن که پرزگریک هی یان جینا. یان جی سدمای پرزگریک چیه؟ جبر وی که مجیج بو وح پیوینه که تو مارکری به دکتور حسین حسور چیکر بو ام جا آگاهی و شیرتین وینا سوده ورگرن ورن ام به دوره لحف پیوینه تو مارکری گهدار بکن و ببینن دکتوری ما چید بیجه. گهدارین آرتا دما و باش به نها بمره یه دکتور مخبری، دکتور حسین حسو، دکتور دما تا باش به؟
1: اهلا و سهلا سر شعبا.
0: گله کی سپاس. دکتور دست فکی دست دخوازم ناز بکم. او شخم جارمه لسر سات لیزر اگ مرو چه دکه؟ او خطوات اگ بری وینا گرک مرو بکه؟ چک چک گرک تحلیل چه که یانجی لسر حالا وینا دمینه؟
1: اهلا و سهلا. خودی او موضوع یعنی موضوعك شائعه مشكلة كرة أزيدة جم جدي يعني مشاكل صحي شيء مشاكل نفسي شيء بس جانا أف كرة أزيدة اعتبار بيبقى مشكلات هرموني خللت هرموني هاي الجسم ده فتبيني مثلا أف جني هري مراكز إيه ليزر بري إيه بهاء بدي وجلسات شيء كي بشتي جلسة دو آسيا يعني تفيد أنا بينجي بيكون خلالك هرموني هيا أنا في حالي ده أب دكتور إيه جلدية بي أو دكتور إيه غدد بي أو دكتور نسائية بي الفي موضوع يتبرسي لأنه أسباب إيه هرموني قل لك هنا صراحة إيه هرموني هنا إيه غدي هنا أنا قل لك وقت مثلا وقت شو أسباب وقت تكيس مبايض يعني مثلا جنك هاتياي وري إزالة شعر شيكي وتكيس مبايض بيرها في حالة دفيدن هاكي تكيس مبايض زيادة تستوستيرون أبناد مجني هرمون الذكورة نسباك ضعيف هي جم جني بس أو زيادة بي أو هرمون فبالتالي بوري إيه زيادة شيكي متلازمة كوشنج هيا أقو كورتيزول إفرازكي أسبابي وراسي هنا ودرمانجي هنا أنا كي شو أعراض هنا مثلا أمي شلو تفريقي بخل نقباء شعر قورة طبيعي وكورة آغو ناتج عن خلل في الهرمونات أنا كورة طبيعي شعرك خفيفة سفكة ناعمة أما خلل هرموني شعرك كله قالندة وسميكة أعراضي ويتشنة يعني كله نخش أو كله يجن الناس بكي أنه أف يعني خللك هرمونية ولا طبيعية أنا غالبا اضطراباتي دورة شهرية شهد بي تأخر شهد بي انقطاع شهد بي عدم انتظام شهد بي حب شباب معند تبيني نخش جنشي جم دكتور إيه جلدية وتجميل هاتي بقصة حب الشباب بس بيكون خللك هرموني هاي نحب الشباب تساقط شعر يعني وش عندنا بور ممكن ناتج بي عن خلل هرموني زيادة وزن وزن زيادة بي أب أعراض إيه بورا زيدنا
0: دکتور شخوه دماغو او جن یا جی که چه بری خود ده وی مرکزا گو جلساتی خود دست پی بکه او کس پسپوری ایگو چه ده که سبب رئیسی چیه گده هیله بری خود ده جه تحالیلا بدوه مخبری و تحالیلا چه که یان جی به تایبت دعوه چه تحالیلا الواده که
1: آها انا دکتور ای مختص ایگو خوازن تحالیلا یعنی تحالیل اساسی هنا وقت ام دهنه تستوستیرون الحر والکلی أبناكي هرمون الذكورة يا وقت ما قلت إنه أف هرمون نسباك ضعيف هيا جم بيدي إيه جني فبحال قو زيدة بزيدة حد إخوة شعرانية شيكي إذا تستوستيرون الحر والكلي هذا الدواء دهيا زم بجني دا أف تحليل أمي بنا رنكابي مشكلاك دي غد القزارية ده هيا ولا تنيا أساسية تحاليل إف إس أطش وإل أطش جبو تكيس المبايض أشارة تحليل برولاكتين تحليل الحليب عند جنيدا أف في حال جوزي ده بيأوجه مشاكل إيه بوريشيت كي أبين جا تحاليل الغدة الدرقية TSH وFT4 وFT3 أبجي جو خلل دوا ده هذي مشاكل أشيت كي جمع إيه بوري زيادة أشيت كي أش الشا تحليل كورتيزول الصباحي أف تحليل كورتيزول في حال جوزي ده بيأوجه نفس الشيء تحليل حفتة 17 هيدروكسي بروجسترون أبناج بو غد الكزارية جان هناك يعني مشاكل إيه خلقنا أبنات بيجني ده أحشتا أقول لك أوجي مهمة سكر ومقاومة أنسولين تبين أبي قلوبن أبناك الجموة مقاومة أنسولين شهد به وبالتالي تفيدش أنسولين أكن وبالتالي بور جموة زيادت به
0: دكتور او زيد ابونا وزني ياجي او صعوبتك تذهب وزنا خقارب داخل افا ياجي جريداي وين اي فحوصات هرموني دفيت شيكن
1: على فكره جريداي نبات حاليل ايقوم بمذكر عن يعني الموضوع وكذا ايراكي حلقاتك كبينا فدوده يعني او قلوون تاثر لي سر هرمونات وبالتالي تاثر لي سر زيد ابونا فور يعني حلقاتك الدوره خطت لي تناسكرها ولا
0: دكتور هجر او بور مقارن بيجن نق زيد مزعج ب يانجي مقارن بيجن طبيعي عادي خيادك للدوره بخو ننظاميه نظام بون تيتني برياغو كتشك يا جيجن بيد دست بواجل ساتي خوي ليزر بك غرك بري خودي ساك يبدا مخبري دفي حاله ده
1: نا انا كي او نكاري بهري جم دكتور انا هر مركزك ليزر هر مركزك ليزر اعتمادا سر وزارة الصحة بمرخص بدكتور جلدية أو إيه بسبوري إيه تجميل وقتا أفنا خوش إيه أفجن هري في مركزي في أف بسبوري لي مزيني ويلي بناري ويل شعر بناري يا ترى أف شعر ناتج عن خلل هرموني ولا شعر قطع زيدية هاد فرد إيه بسبور بخوازي فاتح حيلا بخوازي ويوجهيني المخبري
0: دكتور وقتك مناسب جغرتنا وا تحليله هي هجر مكارم بيجن بلكي او كتشك يا جيجن بخو درمانك دستينه يا كنجي بكار تشيك
1: ابخدي يفضل انه ابناك خريني بن درمان اي كورتيزون نستاند بكورتيزون نستاند ب درمان اي هرموني وكمانعات الحمل افشتيولو نستاند بن داري وري مخبري
0: هجر مشكلة هرموني هبه الجوري تحاليل مخبري خيابك لفيدري جرك درمانا بسطينة يا جي جلساتي خبر دوام بك
1: في حالي دا أول شيء ومعالجة هرموني بك ومعالجة هرموني بك فتراك باش حسب حالي دميني أهنكا سي هيبا طولي أهنكا شش هيبا طولي ويعني بيشتي سي هيبا كاري دوام بك كاري بلشي بجلساتي ليزر أما بري ويناكي نمحببة لدي تفيدي ناكي بصراحة لأنه ناتج عن خلل هرموني.
0: دكتور دداوية شخوه براستي زيدا ناخوازم دما تجي بمكاري تهي دداوية ده هجر شيرتك تهي بيامك تجي كتشكايان جي جيني قول ما قهدار دكنها بكرمك
1: والله وكما قود بو أنه أي كور زيدا بي أو أعراضي مثلا وكما قود مشاكل دورة الشهرية هبين حب شباب معند هبي تساقط شعر هبي يفضل يك ليك برسي يك هري جنب بسبوري إيه مختص وكما قلت بسبوري إيه جلدية بي تجميلية بي غدية بي نسائية بي بري يك هري مراكز ليزر تناسكر يعني شبو حتى يك في داء العظمى يعني يك في داء بكيشي جلسات إيه ليزر
0: قل لك يسباس شبو تاو دماتا دكتور
1: أهلا وسهلا صر شعبا سلامات يا هلا
0: قل لك يسباس شبو تاو دكتور
1: هلا سلامات سلام
0: قهداري ما بمربو دكتور مخبري حسين حسو قالك سباس قهداري ما أفبو بهيفي ما قو وفيداك باش جشيرتين دكتور حسين حسو قردبه بهيفي ما قو هون جي وان قاوان بكن وان تيسا چيكن بريا قو هون پري خوز زيدا ببن وهون دست بجلسي ليزاري بكن

0: گهداری من ها دویزه منیدم درباسی چمالی ببین امی بین گوزاروک ده جهه که دن رونشتینه و چاوی وان لسر تلیفونینه. ایجاب راستی گله که ده و باف جی ویپرس گریکا هم ده جین زاروک وانا جه تلیفون دور نابن. دما گو تلیفون جی جوان تیستندن عاجز دبن دگرین و هجومی ده و باف خودکن. جارنان جی او ده و باف نمازانه گو چاوا وی زاروکی جه تلیفون دور بخینه و اینا وگرین لسر او جیان او اینای نورمال آگو که زاروک دیه که ایجیره لیستک خوندن و جیان او اینا. نها جیمی بخانم مسولین حسن ره لسر ویم جارهان که بهتر ره بآخوون و می جی بپیزن که ده و باف چی ده جین و چی زحمتیه نوانا هنه. از بیجم کنها خانم مسولین حسن جی بریا تلیفونی لگلمنه. خانم سولین دما تا باش به؟
1: دما تا جی باش شکل تی گلما جی گهدات که
0: گلکس باس تب خیره بویه میوانم و آر تا سولین
1: ساق بنا مستبارین.
0: خانم سولین از دخوازم دست پی که جمالا تا دست پی بکم نهات وکه دایکه که گوت خودی دزارو که نها روشا وی تلیفونی گریدانا دنفبرا تلیفونی آ تلیفون و زارو که تا دچاوایه دچاوه وی گریدانا هنکه دنرخینه
1: خوده تلفون يعني بینیم باید شکل و گل کی زحمت بمرو زارو کاری قد بکه بس مرو کاری یعنی وادور بخو انو بله هین بنشاطاتنا مرو جوار مالی چه کیاجی دفتر و قلم به تلوین به رسم به بس تبکه نه که زارو عاجز دبو دعوه تلفونی حری جید که ساعت جرعیات کم انو از اف قیستش تاریه گتو پیل گویزن و یاجی از وی درخم یعنی اف املام نوزویجی قربکم وی درخم مشواره که نافذارو که فار که که درک به گو اف بگو که بشت تاقا خوالا بکه انشت تلیفانی لانو زارو که چقد مال جی دمینه از زارو که عاجزی جی دعوه تلیفانی تکه یعنی زارو که نافی محتاجی نشاطه محتاجی تغییر روتینه بس انو تخوابه تاقی والا بکه نمازان شروع بالا فید که دعوات شاش جی جارید که جا دوی دی پسیول و بهدار به اجوید
0: خانم سولیم براستی مجارم گلی که گرینگز بیویم گوتی دنگی خواب باشتر بلندتر و زلالتر بکه لی دست پیکت از جاره کدن تخوازمش تزانه بم گوتی وکه دیتا چاوه ناس کر گو او زاروکات به مبالغه زیده گریدای تلیفونی بویه
1: براستی زارو یعنی فتره نردر باست بین انو دگرین لسر تلیفونی خب گریه خو خلاص بکن خو به قیشقیش خلاص کن انو جبو دی بیا لواد گریه دی تلیفونی بدمی اجی کن یعنی اجی وک حمدی امدوی وضعی در باست بین انو زارو کو دعو دی که جارنا مدوانا که براستی شاشتی جی و جارنا جی ما یعنی متحاول عمل گو براب چکی بگری ببین انو بگریه وی فیده تنه یه ویش بیر بکر بس براستی بی وقتی دبینن انو هاوی دور واقش رو بیزن تلیفونی او جی یعنی دعوت کن
0: تو گوهرتن لسر ویزارو که چه دبینن پشتی گو وقت بی بگریه خودستینه اف گوتن گلی که اف جمله هان کل جمعه تیب کارانین
1: اره يعني دبينا إنه خلاص تليفون صن في حرج أغلبك وبراسي قلت دبي متعلقي ويا تليفوني تعديل شعب جيت ك ولو تبان وات كذي تجوه دار ناكن يعني أنت بس بشيء وتسوي تليفوني تدبرد رشي بلكي أنت بحال تناك إنه تدبرد شوية
0: گلگ جی دی بیجن او سلوک ویزارو کی هاتی گهرتن پشتی تلیفونی عصبی بویه زیده عادز دبه تجی تشتکی ولو لسر زارو که خود بینه
1: بله جارنا عراد هشته دي زيدا فترن هبون امنابن نو انتنات موا بس ما بيرو فداي دي بيهتر عصبي دبو بيهتر لو هند تاني دماء دعز ليدو يعني او تليفون بيرا بو دي نذكر بس ما بو ولو بقلي بلي ابنارا يعني اشتر بي انو برد شكي باشي بما يا نا ذكر انو طعب شوكي اي يوتيوب وتشتي ولو برد ما انبالا فداي فتراك دريش افضارو قياد مين انو بس تليفوني بقريداي و يعني بس او تليفون الاختلاط بكثير ناك درناك بزارو كثير ام دي انه خلاص يقولوا يعني عقل دركه بتش مش انه وك توحد اعراضي يقولوا دركتنا براسي بس زوج زي تليفوني جو خط بكم بس انه جبوغو دركه باختلاطي بك شي ترج زي تليفوني
0: جات وكديت تشاوت فيرو شهان كي د تهود دا قلت كنترول بك التليفون اج دستي نادر خينا
1: بتك معاناتي ما زيدها بون يعني مويد لهان بيرلي سم كارت بتنان بس اش بو ازي زاروكيش تليفون يقود بكم سوز بجدي مثلا زاروكا خديدك لانه خلص افزاروك اني دبيب بتربياك باش راب دوري تشتي بيس راب تليفون ب ولا شاشتي ب خلص في دي منتبه بالسيرفي زاروكي حريص ب وبنش بو يعني فتراك نقلك يدريج دوستيني كيف دروجة أفضارك تليفون يخطبو دعوة نشاطي مالي تكير آذي بايا هم دفتر بايا هم جي دركتن بايا هدي تليفون يخطبو براسي أجي ريحيم إنه هم زاروك أخرج نخشية توحد يدور حب وهم جي أفضارك ياوي بوك أي زاروك طبيعي بعيشة شي ترقوني ديكي تليفون هذا
0: تهول دا قد تزاروك أخوات دوري تليفوني بخينة أو تشالاكي نشاطاتي قو حالي زيادة تدمالا خود تجيرة چه دي كرتا چاواكر
1: براستي انو تدي دنيا هاويني جي ما قلكي نشاطي بآبير ما أف داز قرد جير كف چه تكر من دقو كاور يعني أستمي بهبر في كفيتي خن بيع البيدة نجناب آبي بفكن يوور أستمي أمي تشتاع مثلا وك طب ما بيبتوتي كابون مدوشتا أمي واقع شابا لكن ناب آبي أمي جناب درخن ياولو كيف هاي قلت كده هاد برايسي بمرد خص أزي بير بليزنة تاني عاجز دبو تاني بس بالا خدايا أنه تخص بساعات دريج بليزنة نابي آبي دي كيف هاي دهات هم جادولا عاجز دبو دقو كا بس ماما أزعاز أمي عاجز نتكر مدقو زاروك بس جبوكو يعني رحي ويجي جي مالي نارد داني عصر با من دو كاور استمي فيري حروف عبن اي كردي با اي عربي با اي انجليزي با چلو تباش يعني تغلينا براستي كيف عوي زاروكي دي ساحات مدقور طاقتا اي دايق وعاجز دقو مدقو بس خلاص تمام وقشوا قوق عاجز بندهم بير بر دوام دكر وهم هم رو افزاروكي جا خلاص برخوض تخص بريز بيقو جاي بيبير بريزو
0: جيانا زاروكي غرق بحانكو لستو كان درباس بلي جبر فيم جول كرين عواناي روجانا ازاروكا نها بتليفوني رنها روجا وازاروكا چاوا درباس دبه
1: براستي لومين زاروكي جناكن يعني انا وك ولاتي ما كم العابي زاروكا هن الفاركا تشتولو كم بونه دمالي دنا خاصة أبي جمالي واجي قضية بنايات بنقوله مال طنق نحوس نجند أبزارو دعوة جهة كيف رجك جو بس تيد بليز التليفون يا بيوك أملك واي وحيد خلاص عادي بو هر بلج أجواء تليفون ير مش بقول لك أز بيجو إنه أفكار تربن إنه حديقة بدركتنا كب نشاط زاروكا بأنه بس دوري تليفوني هارن إدبينن أنه أفتشتنا نخلص كرنا حجة شوار أفتليفون باشي أزي بيبليزم دي وقتي خضا يعينم إدبينم أفي السبب أنه زاروكا لك إلاد هيش تليفونا
0: شاشتين كو حالي زيادة التردور أخوة تدبيني كو ديدك وي تليفونا هانك دخدست زاروكا خود أو شاشتين حالي زيادة تتش دبيني
1: براستي أفز موضوعي شاشتيان قول دايك ديتن انو دايك هم داي زاروكي وان هم تماني واقل كي جيبتوش كي حركي يعني تابك واي شخصي تشي بويه تليفونك شخصي درت كابن دركي مشواركي او زاروك تعمل كيش مشواري فناك تم تعبي دوي تليفوني داي وديجي يعني ازلينم انو بير نشتغل زي الموضوع قل كي جي زحمت نزاروكا كعمري تماني بتوب تماني قراب شوار بنيزة رومشتي تنشتي اخو جعبي التليفوني داي وقاوي شخصي يعني بساعات الريش دي سرد من ازلينم الموضوع قل كي جي فربوي الجم دايكا انو ازلينم بيزم قش بس راني وان هنا حركة زاروكا كوا تليفونك شخصي تشيوية ندعي مروز زاروكا حر تشتي بقدمين تشتي باش ازل بير بس انه تليفون براسي انه تعداك كرك مرون نقدمين جوارد تماني بتود خاصة تأخو داي مثلا ساعات عيار كريب ويقلك باش بس جوج مرو شخصي جوار بكرة ما لسار وبخدي ويدوري خندنا خو جيهار ويدوري حاتش جيهار
0: جانا جي جبوكو زارو كي خو بيدنگ بكن لجواتي كي وانا مجول بكن تليفوني دخندستي وانا تفي قافة هان كي چاواد بينا
1: از دبینم انو قلك عادي مرو دركه دركه افزارو كنسك ني كننش يان مرو راب بمشي جبو مرو عادي جمال باتر شنك مال بات عملور يا جي يعني زاروك بناف نافي زاروك ويراب بليز بلكي خرابك بلكي تشكي يعني الشاش شلوك الجدر كذا بس بينم انه نباش يك تليفون يبدو دستو انا كيج بوغل وي مشواري يا وي مال باتي عاد زيات شينك لانه لو تعدجي لي تيكرن يعني ابزاروك هاو رودني بتليفون اخوا وقو درنكت يعني
0: تلفون جي بو يوك ريا كيف خوشيه كي جبو زارو كان براستي بو يوك آلاف كي جو كيف خوشيه دي دوانا جبو كو دي زارو كي خو كنترول بك به لغو بآوينا بكن بري جاراج وارد بجي وي خوار نبوخ ازي دورا كي تلفوني بدمتا يان جي بيدنگ مين ازي دورا تلفوني بدمتا بري جاران براستي بولو دبا تجي تجاري تشتاكي ولو كريه وتا چا زارو كي خدوري وينا خست
1: براستي دمك هب وزارو كامش خوارني يعني دقو ازناخم قد تليفوني بدا ما ازي بمشا خوارني بخم يعني ازي روني بخم جاري كي مداي مددوا داي انو برا قاروني بخو اهم الشي بخو برا راش تليفوني اللي مدي انو لو غلطي انو زارو تليفوني وسر خوارني رونو تليفون دست بف قلك يجي مش راش تيجي انو جمع از دي چلوم دا زارو كاخا جاري كي دوغو ماما ازي بخم بس تليفون يبدنا مو تني قلت نخو هرب نخو بس تليفون تني جارك بدي دي انه خلاص امل قد كر جاري تليفوني نادي وبخوارن ما مجبور بو هات خوار ولا نهش تليفوني ازبينم انه مرو بتشكي وقتي عشق بجي لزبو مصلحة واينا انه تعديك جواري
0: تي وكي دايكي كي او هستي دي يقول لجمتا تشتي حالي زي داقو قو مترسيه كي دخد ليتا تشتي حالي زي داقو تا دترسينه داما قو او زاروكا تا دمك زيدا دمك دريج لسر تليفوني دب او مترسيانا حالي زيدا چنه تش چه ترسه
1: ام ترسان براسي جا ايشا جعبي خب ايشينه ياجي نخشيا مثلا توحد تاني بمين ياجي عصبي بون ياجي إنه اختلاط خوكين بك بقدر دور آخر أو زاروكا يا بمين تاني يعني جانا زاروك نما جاهو وباب خوتي تقازن جو بزيد علقين في تليفون يرى تشتم بوغي لك تشتاهي بكي تشنجي جمنا ذكران دنجي بس أب أكتر شي إنه يكجي ترسل جعب توحد بنخشي بربون وسببي ناكجي تليفون
0: زاروكين گو پچکی بیر دبن ایکو صفای کی دو دوا وحیا سیان جی او زاروکی گو دوری خوندنا خود کیون جدیلا او حس کرنا وانا گریدای تلفون دبستانه وانا به تنه بالا وانا لسر انترنت یو یوتیوب و تلفون ای جدی وی حالا هان کی د تو کدی د چوا کار روشه کنترول بگه
1: دواب انه یعنی مرو دغتی جی وانا ک انه بدايه وای خوندنیه اف زاروکایا یعنی دوی هدی هدی تپر مشه تسبيك اي خندني قلت رس ببيرو اف خندن شتعذي بك ابنا ما حجيت كي نما قلك انو رغبا يتخني دهب لانو تشتبو الزور و تحمدتي انو ببينا انو با جام تغطيل متك جام زمد بيجي بخوي فنما كيف اي جرتي اذكارم تليفون يجي بدمي بس انو بساعة تنعيار كريني ساعة مثلا تليفون اطر وساعتك شخون ناطر أو جي طبعا ليك بقسمين ساعتك ساغ زاروك بخوين يجي تحمات يجي ربنا أنو تماني يجي تشوكو من هدف فكري فزبينم أنو مرو يجي يجي قطنا كفجأة لأنو أب زاروكا يا ولو يكرها خوني بيرتشي ببا زبينم أنو دي هدي هدي بير بحاولين تشيتر أنو جنفك دجير منع بك أنو خلاص خوننا تهي دبيت دوري تليفوني كفنا بخوي روما تتعبي أزي أفقشي تليفوني بدمتا وكيفا في زاروكي بيوي بك أنه خلاص أزي دبيت خوننا قبكم حتى راجم تليفوني قم خون دنكر تليفون تني جامو لوغوتي
0: خانم سولين داوية دزد خازم شتب گرم أو هن شيرتن گو بترفي دكرن و تبدي دايكن گو نها لما گهدار دكن گو زاروكي واناجي دوري تليفوني بكبن هن نشاطات چالكين گو تلمالي كربن كرم بك
1: نشاطات جوجل کی من زارو کا خور کر و من دی فیدا انو زارو کام جیر کر من جر العاب آنی بون انو فیدا جیر کر مثلا ترکیب بون حلقات بون اف زارو کا یا ناس کر الوانی و ناس کر ترتیبا و ناس کر چلو تنی بلی زوب رتبینه یعنی اوایا که جی زارو تنی نکار دوی دی آلوا کر انه بعلم ترتيبه العابي خو جو ايرو رو علمي ترتيبه العابي خو بعلم يعني ترتيبه هر تشتي حياته خو ده مهم يعني خوندن بهم تكبن هم دركتن بهم خلاص كوزاروك اساسي وناكي هدي هدي يكبر مشيا و تشكي دجي وك مشتر جوجي اولي انه ابيجي افزاروكا يا هافين عاجزه قال لك كيف عاوزنا بافيرتي زاروك خاصه انه دوينن ليسكا افي بواغل كي خوشي كيف نجير تشيتكر ومعذور ثاني بر او كفايات دان هاف تخص البيدة او نطوخ شناب افي دار تخصن ياجي مجير هفير تشيتكر ولون ناطخص متكر وك معجون بس تشكي انه صحي تعدل زاروك عن جنيه غير زاروك يلبس بتاعتي دريل ستابليت أني متكرد قو ماما أزل تمين عنشي كن ماما أزل تمين ذاتي كيف هاي قلة كيفية هات ياجي دفتر وقلم بوهم خندن بوهم رسم بوهم تلوين بو ياجي ما دردكت إنو مشهور هاركك بعد شتك با غزارو كشخور باز داب آخيب لي كيف هاي قلة كيفية هات
0: قلك سباس جبوتا و تلويبونا تا خانم سولين
1: وستاغب وز زينم إنو كاري دي قلة كي زحمته حمد دي مثالية بس يعني حركه بطريقة خيفة هر دايك في قلة تيجي تعبة براسي دي فيدي كمكو حمد دايك في سر موضوع زاروكي خلص تكن جعلي تليفوني دي لأنه تعبي جوار نتشتكي باشي واسفاتي ماما سبارين وارتات سر غير مبادرين خوش وقو اهتمام دان زاروكي ما موضوع ولو سر تكنن ومهيفيت كن إنه بارتي خوش دي الولاد ما تشبهه وأبزار وكانا در كذا بليزن ودوري تليفوني وشتي في كذا.
0: سباس خوش جبو تا وجبو تفليبونا تجي قهداري ما بمربو خانم سولين حسن جباجاري قامشلو نهام بري خبدن كنترول الجم ديانا ودلدام الستران كي قهدار بكن أمي بشيرتن باش بوفيم جاري الوفقرن.

0: گهداری ما بوویم جاری ما هول دا گوم ببین آلی کارو مبری خدا بسپورا درونی و نفسی دکتورا مجد الوسی و مپیره هف پیوینه که تو مارکری چیکر ورم پیو دوره لی گهدار بگن. يسعد أوقاتكم مستمعينا ومستمعين راديو أرتا، معي عبر الهاتف الدكتورة مجد ألوسي اختصاصية نفسية تربوية. يسعد أوقاتك دكتورة مجد.
1: يسعد أوقاتكم، يعطيكم ألف عافية حبيبة قلبي.
0: تسلمي، يا سعيد كتير بوجودك معنا لنحكي بموضوع مهم كتير وبيشغل بال كتير من الأهالي صراحة، وهو تأثير الموبايل والشاشات بشكل عام على الأطفال وكيف نحن كأهالي بنقدر نساعد الأطفال بدعم الهواتف أو خليني أقول الشاشات بطريقة صحية ومتوازنة.
1: تماما.
0: دكتورة، بداية شو هي أحسن طريقة فينا نخفف فيها وقت الشاشة عند الطفل من دون ما يعاند أو يزعل أو يبكي؟
1: طبعا هلا هي افضل الطرق المدعومه بحثيا هي التخفيض التدريجي مع استبدال الوقت بانشطه بديله، يعني واكيد هي الانشطه لازم تكون جذابه وما بنقدر نقطع قطع مفاجئ، لانه اغلبيه الدراسات بعلم النفس بتقول انه التغيير المفاجئ خصوصي للموبايل ممكن يعمل مقاومه كبيره وممكن يعمل سلوك جدا عنيف مثل البكاء مثل الغضب، لانه الدماغ بيتعامل مع الشاشه مصدر مكافأة فورية. فالطريقة الفعالة اللي أنا فيني أحكي عنها هلأ مبدئيا أنه نحن نقوم بالتقليل من 15 ل 30 دقيقة كل يوم أو يومين. هذا الشيء بيساعد على بناء عادات جديدة مع

0: مزعجة للأهل وممكن يؤدي إلى نوبات كثيرة عند الطفل.
1: فينا نساعد الطفل أنه يترك الموبايل من حاله بدون ضغط ويوجه لأنشطة تانية؟
0: أكيد طبعاً ممكن نقدم له بديل فوري للطفل من خلال اللعب، من خلال القراءة، من خلال النشاط الحركي، لأنه مثل ما ذكرت أنا أنه المنع الكامل هو هذا الشيء بيأثر جداً على الطفل، أما المنع بطريقة تدريجية بيؤدي إلى رغبة أنه الطفل لحتى ما يحس بهذا الصراع الشديد. بس أنا مجرد ما أني عطيت الطفل مهارات معينة أو ألعاب حركية أو أشياء جديدة بحياته، أو ممكن نزله على الحديقة، ممكن أشتغل معه لهذا الطفل، ممكن أنا أعمل له ورشة رسم لو أنا كأم بالبيت، هذا الشيء بيعطي شيء إيجابي للطفل أكثر من أنه أنا أسحب الموبايل بشكل مباشر. ولكن ممكن أنا رجع الموبايل لمدة 15 دقيقة بالبداية. أكيد
1: دكتورة، بصراحة نسمع كثير من الأمهات بيقولوا سلوك الطفل عندها تغير كليا بعد استخدامه المفرط للموبايل. شو ممكن يكون تأثير استخدام كسرة الموبايل والشاشات على نفسية الطفل وتصرفاته؟
0: طبعا أكيد يعني نحن اليوم وقت الطفل بيصير في عنده استخدام بشكل رهيب للموبايل، لقلك شيء هذا الشيء بيؤدي إلى تراجع بالأداء الدراسي وبالتركيز، ممكن يعمل له اضطراب بالنوم، ممكن يعمل له صعوبة بالاستيقاظ، انسحاب اجتماعي، ممكن يكون في عنده قلة تفاعل، ممكن يصير في عنده نوبات غضب، ممكن يصير في إهمال للنظافة. هذا الشيء كله سببه الموبايل، حتى ما بيستجيب. في بعض الأطفال أنت بتنادي له بيصير في عنده عدم استجابة للاسم، حتى بيشكوا فيهم أنه ممكن طفلي صار في عنده توحد، ولكن هو من كتر تركيزه على شاشة الموبايل ومن كتر تركيز الدماغ على الموبايل أدى إلى عدم الاستجابة إلى الأوامر وأدى إلى عدم التركيز وتشتت الانتباه، وهذا الشيء يأثر على التحصيل الأكاديمي عند الطفل، بيصير في تراجع عند بالمدرسة، ما في انتباه للمعلمة، ما بيحب يدرس، دائما مشتت الطفل، ودائما إذا نحن حاولنا نسحب هالموبايل حيصير في نوبات من الغضب وحيصير في تعب عند الطفل. وفي بعض الأطفال حتى ما بياكلوا، أنا لاحظت وجبة الغداء أو وجبة الفطور إلا لينحط الموبايل أمامهم. لهيك كتير بدنا ننتبه على هاي النقطة لأنه صارت منتشرة بشكل كتير رهيب، وبنصير نلجأ لتعديل السلوك عند الطفل بسحب الموبايل، وممكن نلجأ لأخصائي إذا ما صار يعني حلول منزلية أو حلول من الأم والأب، لأنه ما عاد يقدروا يسيطروا لو كان الطفل صغير بالعمر. ممكن هو يعمل نوبة غضب، ممكن يكسر الطفل، ممكن يضل عم يبكي فترة طويلة والأم ما عاد عرفت تتعامل مع هذا الطفل بسبب الإدمان الإلكتروني اللي موجود حاليا.
1: دكتورة، شو نوع القوانين والحدود اللي لازم الأهالي يحطوها للطفل؟ كيف ممكن تكون مناسبة للعمر الطفل؟
0: هلا القوانين لازم تكون واضحة، يعني تكون مكتوبة ومرئية حسب العمر. أكيد مع يعني مثلا اللي عمره من سنتين إلى ثلاث سنوات أكيد بده يكون في عنده قانون أنا بدي فهمه يا للطفل، إنه هلا أنت حتقعد على الموبايل حنقول 10 دقائق، ولكن إذا طبعا إذا أنا بفضل إنه هذا العمر أصلاً ما نمسكه الموبايل، بس في حال إنه حب يشوف برنامج تعليمي أطفال إلى آخره، فالمفروض أنا حدد له لهذا الطفل وكون حازمة معه بوضع القانون، يعني وضع قانون معين إنه أنا بهذا الوقت أنت حتشوف الموبايل، بعد أنا بدي أسحبه، مع أولوية النوم للطفل والدراسة واللعب. أكيد طبعاً الأهل هون دورهم كتير كبير، لازم يقللوا استخدام الموبايل أمام الأطفال. يعني أنا كتير بشوف أهل بيحرموا أولادهم الموبايل ولكن هن دائماً عم يستخدموه، حتى على صفرة الأكل أحياناً الأم والأب بيضلوا ماسكين الموبايل. هلأ أكيد في ناس مضطرة تشتغل على الموبايل، مضطرة تتواصل، ولكن نحن قدر الإمكان نحاول نخفف أمام الطفل لحتى ما يصير في عنده إنه ليش أنت ليش ماما ماسك الموبايل أو ليش بابا ماسك الموبايل، أنا كيف بدي أمنعه لطفلي إذا أنا أصلاً ماسك الموبايل فترات طويلة. هذا الشيء أكيد بيولد عند الطفل ثقة بأهله إنه هن كمان ماسكين الموبايل. نحن بنمسك الموبايل للضرورة أمام الطفل، وخصوصي على صفرة الأكل أو بالسهرة، نحاول قدر الإمكان إنه نحن ما نمسك الموبايل أمام الأطفال.
1: دكتورة، صراحة عم شوف هذا الخطأ بيتكرر كتير عنا، تلا عم نشوف الأمهات عم بيسيطروا على أطفالهم، عم يقولوا بس تعمل هذا الشغلة أو بس تدرس، بس تاكل هاد اللقمة كمان من إيدي رح اشتري لك موبايل أو رح أعطيك الموبايل ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، فشو رأيك بهذا الموضوع؟
0: طبعا اكيد لا، وانا ضد هذا الشيء عند الطفل، لانه الطفل كل ماله بيتعلق اكثر بالدعم الايجابي للطفل، ولكن هو دعم سلبي. هي الام لحتى ينفذ لها مثلا هدف معين او حتى ينفذ لها طلب معين او حتى ممكن يدرس، انا بعطيك الموبايل ساعتين، طبعا هو كل تركيزه ما حيكون بالدراسه، عم يستنى هالساعتين ليمضوا ليروح على شاشه الموبايل. انا بفضل انه نحن نعطيه مهارات حركيه، العاب افضل. دائما الام تبعد عن الموبايل، حتى بشوف العاب على شكل موبايل بيعطوها للطفل بعمر تقريبا 7 شهور 8 شهور بيحطوا له الموبايل بايده، فهو تعود دائما. فهذا الشيء بياثر سلبا، بياثر على عقل الطفل وعلى دماغه، وهذا عم يعمل امراض، يعني امراض سلوكيه. انا فيني احكي لك انه الطفل دائما عم يفوت على المدرسه دائما معصب، دائما ما بده يركز مع المعلمه، تشتت انتباه، ما له خلق يتابع الدرس، ايضا ما عنده القدره على انه يكتب واجباته المدرسيه، بسبب ايضا الدعم اللي انا عم بدعمه فيه هو دعم سلبي فيني اقول، او هو غير ايجابي، هي كلمه حنقول محببه، هو غير ايجابي اني انا اقول له للطفل انه انا بكافئك بانك تقعد على الموبايل لمده ساعتين، او انا بكافئك لحتى اعطيك الموبايل. انا ماني ضد التكنولوجيا، ولكن يكون بعمر اكبر ويكون الطفل متفهم اكثر، وايضا يكون مدروس، يعني يكون في خطه معينه. انا الطفل مثلا ممكن اعطيه بعمر اكبر، ولكن لشيء تعليمي، للرد على الهاتف، ما في داعي نحن يضل الطفل 24 ساعة على الموبايل ولا وبعمر كبير. أكيد أنا ما بفضل هذا الشيء.
1: طفل بلش يعصب ويبكي ويصرخ وقت طلبنا منه يترك الموبايل، فهون الأهل كيف لازم يتصرفوا بهذا الموقف؟
0: يعني نحن مثل كأنك عم تسأليني عن نوبات الغضب، إنه كيف الأهل ممكن يتعاملوا معه. أول شيء لازم يحافظوا على الهدوء، يعني النبرة تكون هادئة. أنا بشوف كتير أهالي بيتعاملوا مع الطفل بطريقة غضب، أو ممكن بسلوك عنيف، أو ممكن عنف لفظي أحيانا، فنحن لا، بدنا نحافظ على الهدوء والنبرة الهادئة جدا. أكيد بطلب من جميع الأهالي إنه ما يستسلموا أثناء النوبة، لازم نقدم البديل للطفل، ومنتجنب الجدال الطويل أثناء النوبة، لأنه لقلك ليش الدماغ عنا بيكون في حالة انفعال، فهو ما رح يستجيب للمنطق. يعني أنا قد ما حاولت مع الطفل اسحب الموبايل وأنا ومعصبة هو ومعصب، فهو ما رح يكون في استجابة، وممكن الطفل يقعد على الأرض، ممكن يضرب بحاله، ممكن يعمل سلوك عنف أكثر، ممكن يخبط البواب. وأنا لاحظت أكثر من طفل بهي الحالة على أرض الواقع، لأني أنا بالخط المباشر مع الأطفال وبالتعديل السلوك. فهذا الشيء بيؤدي إلى نفور من الطفل، ويعني بيصير في عدم ثقة بين الأم والطفل، فهن لازم يحاولوا يحافظوا على الهدوء، على الاحتواء، لأنه هو شيء بالنسبة له جدا صار محبب. لهيك ننتبه كتير وما نستسلم، والاحتواء بيكون أكيد على أنه نحن ندخل الشيء البديل أثناء النوبة، أو نحافظ على الهدوء. هو بكي بنتركه شوي، بعد يعني بعد فترة قصيرة بنحاول نجذبه عن طريق الألوان. هلا في كثير أهالي بيقولوا لي إنه معقول جيب له أن ألوان وهو بده موبايل؟ مرة على مرة الطفل أكيد حيلاقي إنه ما عاد عنده حل تاني إلا أنه هو يلجأ لهي اللعبة، لأنه الطفل بالفطرة بيحب يلعب. فوقت بيلاقي ما في موبايل، خلاص معناته هو حيلجأ لنشاط جديد بحياته، ونعمل استبدال مباشر.
1: يعني هدول هن الأنشطة والبدائل اللي يمكن يشجعوا الطفل يبعد شوي عن الموبايل.
0: هلأ في عنا اللعب الحر كمان، والأنشطة الإبداعية اللي مثل الرسم، ممكن تلوين، ممكن الصلصال. هلأ في عنا أيضا الألعاب الحركية اللي مثل الجري، مثل الكرة، مثل الدراجات. في عنا القراءة، من القراءة المحببة للطفل. أيضا الخروج للطبيعة كثير مهم، أو الخروج إلى الحديقة، تعليم سباحة. في كثير مهارات ممكن يتعلمها، وهي شيء كثير حلو. يعني للأمانة إذا نحن حاولنا شوي نهتم بأطفالنا بهي الأنشطة واللعب، أكيد حيصير في استجابة وحيطلع طفل عن جد مبدع. أنا بشوفه إذا نحن مارس هي الأنشطة وابتعد عن الشاشات الإلكترونية والموبايل.
1: دكتورة، كيف فينا نعرف إنه استخدام الطفل للموبايل صار زيادة عن اللزوم وبلش يؤثر هالاستخدام مع حياته اليومية وعلاقاته؟
0: تمام. هلأ بالبداية منشوف في تراجع بالأداء الدراسي أو التركيز، بيصير في عنده اضطراب بالنوم، صعوبة بالاستيقاظ. يعني أنا مثلا الصبح بدي فيق الطفل ما عم يفيق، عنده صعوبة بده يرجع ينام. انسحاب اجتماعي، يعني ما بيحب أنه هو يتواصل مع أقران، أو حتى إذا إجاني ضيوف على البيت الطفل ما عم يحب يتواصل مع حدا، عم ينسحب اجتماعيا. قلة التفاعل، بتلاقي الطفل هو ما عم يتفاعل مع أي حدا من الأطفال، أو لو تفاعل بس بنسبة جدا قليلة. نوبات غضب، إهمال بالنظافة الشخصية، وتفضيل الشاشة على كل الأنشطة. بتلاقي إنه هو ما بده شيء، بيكب كل شيء وبده الشاشة. هون منلاحظ بقى إنه الطفل صار في عنده مشكلة كتير كبيرة بقى.
1: مستمعينا، كانت معي الدكتورة مجد ألوسي من شام عبر الهاتف. شكرا لك دكتورة. زاروكاتي دما حري خوش جياني يا بلا زاروكي وش تليفوني دوربن جلي ستيكو كيف خوشي تاني غريداي جيانا وان بي وبي مزن ببن قهداري ما مولو جي جيان داويا خلقا خوي بهيوي ما قو بدلي وبو سباسيا ودكم قو حيانا ها هم بمرمان سباسيا حرسي ميفاني خودكم ايقو بشداري خلقه بون وحردو هففكاري خوي الكنترولي دل دا يوسف وديانا شغموس حيا سبي دعيني دميدا ويهفكارا مدورين علي لقلوبة ديسا كمينن لهيوي عمي بخاطريوه.

وتشعبي مش هيسرى كل ذبال وبرا لبرا تقابا بحصة ذبا شعبي مش هيسرى كل ذبال

وك وعوانا فادج من خراب به مالا بك وعوانا فادج من خراب به كشتن برا دور باج برا لو لو لو برا ويهزا رحمة برايا من اللي تبع جي خوضايا اخوة بهيمة جنة فردوس جي تبع أس قربانا خوضايا بما

وهدى صاف من دار بدن يا لو برا لو برا كنا تجدل مدر نايف وهدى صاف من دار بدن يا لو برا قوتنا دايك امهينا لبيرا منا خود امراد خوازا بك ومراد وتبدا بجيب بك

نبدست يا ونبدست منا قوم بدست مدر كتالو برا من ايش عمره خبدا عمره تدريش كرالو اخ اخ اخ اخ من ايش عمره خبدا عمره

بج وبالا كشكيما في ساني فريزيات وبج وبالا خورتيك وديما شال وشافكيات وكشكيما ديلا بكودي نوزا حكاتبي غريب بخوازي بخوازي والله كاتبي ما خوازي ويصبع داني دينو

0: إيفارا سيهي تموزي وبسرخ الكيدة تشاوى درباس بك كس نزانش بلقو حطا آنكا تبريارتنا يه جبو مسلايا بفقو هرتنا بريان وبريان كيفن ويني بريار أوا تاني قو هرتن ويلشامي با خل هيفي دكن قو هرتنك تشيب با أو بريار بي قو هرتن يعني نتاني أو خدية إيه محلاتا دكيفن حيرا خواش خوال آليا كيدن صراف شي إيجا زحمتي حري مزند بينا نعم تكارم بيجن إيوان بريان برن ومبالغي مزنن
1: شخود درباري في مجاري ده دل ده دوه بريز عادل معمو خودية وفيتا كسرافي لباجاري عامودي ميفاني مبو من بيرا بحثة فان قالان كر كامي بهفرا لي قهداري بكن دوه هف بيبينا تو ماركري كو هفكاري منبيل سفوك آمدة كريه مي قهداري بكن قهدارين آرتا بمري الاستوديو بريز عادل معمو خودية أوفيسة كسرافي لباجاري عمودي دما تباشبة وتبخيري هاتي
2: سباز دما وجي خوشبة وقهداري و
1: بريز عادل أمي جوينات دس بي بكن دروج ما يجبوي أو دما قهاتية دس نيشان كرن جبو قهرتنا وان پرين كيفن تروشا سوكي دوان روجا دي چاوا دي بينا
2: بري براستي دي سوكي دي بازارة مد أنا قلق زحمتي دي وقت دانو سندنا وان پرادش بر پر زحمتي چه بويج وقتا كي تنگ هاد دانش خلقه ره بتايبد لپارزگاه اما وقا حسكي تي أو وفيسيا مركزن قهرتني پر نهاد نفقن يك تاني بريتا حسكي اللي أوجي وق ما شالات بيجي بقطاري قهرتن شيد بيبهرلولو زحمتية پر خلق دبينين عنا دانو سندنية حتى وقت بيجي دقانع كرنا زبون د سندن يا دانا وان پراد جبر زحمتي پر هيانا خلق دبينين سواء كسي تاجر بي يعني ولاتي بن خلقه قو دين اي كاري بجيتين
1: ولاتي بري خوددن اوفيسا وجود برسن كاما ترسيه نوان بيتر چونه برسن وانات چونه هون چلوان بدگرينن
2: براسي تشكي نزلال زحمتي امجد بينن جبر خلق دوية ترسيدنن انو اپرا قيمتي وان نمين وق مسالات بيجي جبيري كاوان هار او كتلا ما دي جبري كفن هندري سوكي دي تكار بيجي بيتري سري صدي نوت جوان پرا او كتلا كفن كتلا نهدانه كتية اپري نهدانه كتنن هندري بازارين ما الجمع اوفيسن قهرتنا پرا خورده کرنا پرا يعني وقتا ابريار هاتي سندن نب دراساك معمق يا جدي هاتي سندن جبرلو خلق بطرسن ووق مسلا تخبط بنقوي هف كتن وكل ما جيد بيش
1: كهون جوان بيجن چه كفا بري خود دنوا هون شاوا وان فيم كرن ددن
2: يعني براسيج ام دبيجن او پرس غريك نلجمعي يعني مشكلة نلجمعي زحمتي نلجمعي بيتر امجي وق وان ولات يعني تجارة سري تحل دس إماجي تنه جبرو فري نهل جمة تنه بن وقتا فري نهل جمة تنه بزيج كرش في ولا عطير بين محطة عسكر بن بديمي ما ندري جهتة كاب يا علي كاب يا عبد وقت سلطات كارب سلطة دولة كارب بدمه قام كارب دانستاني بفي فري نهل دعم دانستاني بخلكي رمجي بكن
1: تدبيجة يعني كمية فري كيفن قال لك مظنة هجر ورا مقارنة كرن بعملانه لجمة فري نه بيداد بن
2: هرينه جدي وبراستي يعني و 10 مليون كفنه بلكي 10 مليون 3 مليون نه او في نه جيشكو هاتي بيترج او معاش المصفاي في داويه ببرينو هاتي نافخل كي كت نافخل كي لي وقو هرتنا رسمي انه امبري كان بانه بوكارن بيقنا هاتي وجينا هاتي الا وقت مشترقوت لمركزه بريده حسكي او جي تشكي رمزيتي وهرتن براستي هاجر روجي حفت مليون بكتله مني مادي قصد مليون بديس حفت رجال ده ويدريوان بمينم حتى اجمر بوكارن فهوجي برز غريكا كزحمتيك اوان بريار درخص للأسف بريار درخص انو شركات مدنية جي قهرتني بوك شركة هرم يعني افواد والعمود باجاري عمود شركة هرم مقابل جامعة نصر حتى عنوان دانينن العراق سورينا هاتي قهرتن دي مركزي ده
1: هين بجارك يتشتا قهرتن
2: ابدا العراق ما هاتي قهرتن تا مركزك عين عندي تا تعليمات بي درخصتنن انو افايا مركزة تبديلا وقهرتنا فريب كفن بينه والعراق بتيد نهاد يوهرتن صدام چي زحمت يوانن وقت دولت كاروان پرا شحنه بك بيين فيدا قهرتنه بك اشكالي فيدا ريده يعني تمراكز حتى انا بيجن ما قوتي وما علميك خلقه كري وما تبليغي خلقه كري تسر وقتا تبليغي خلقه كرو تا قراراتي خدر خستن وقت بنگا مركزي معنى قرق تا عرضي تا بنگاهك جيردانيا انو تقارب انو بقهره و تخلقه دورد بن قالياتي قوانيني سارم خه نتشي سرخو تنكري تشخل كير نا امنان ديو تشخل كير بيجي از ناقرب اشكاليات فيدر اذا زحمتي خلكي هنن شبر براسي وك بنغا مركزي وك او قرارات درخصن نا قرارات عملي بون ونا قرارات قارب بيك بينن شبر وك شربيش كتلا مادي ام فرناد كتلا مادي دندري محافظه مد سري صدي نوت بيترجي اكبن كاتد كرغو تدبيجي ام متابعه صفحاتي وعندك بالطبع انه ما كتلا متقدمه جوهرتيه تشكري مقياس لكوه تبقى في كاسي متضرر الهندري محافظة حسكي ورقة وديريجي تقريبا نفسها معاندة تعتبارات دانفا يخلقي بيشخي سري زحمتي سروان شبب
1: إجانبون ونفكرنا فان بنغان يان مصارفان الجمل دفري چي قيسي تعدل في بروسيس الفي عمل ياغو هرتني كريه
2: براسيل الوحدة تتالي ناري بلغي بيشي ماني قاري بيتر زلال بقرا يعني برزقريك أفه طيبتي سي محافظة بارزقها الجمع هبو بحكم واقر ببرياخ وسر دسلا داربو حكومة دمكي ويدا ويهات حكومة دمكي نا سازية خو تشكي خواه رسمي نهاتي فعلان العملية دمجي چين أبوي رسمي فالفيدا إشكاليات غاد خلقان قارك واقس عزيين دولة دمكي أفها يبعين الاعتبار بسنده طيبتي خصوصي بدا فان حرسي بارزقها أنه ته خدمات مالي نهاتن قدمان دن نهاتن شخالكير يعني تشتاك نبوية تخدمت نبوية
1: خل قلك دبيجن امبري خوددن دكانان خودية وان دكانان يان بازرگان بو نجبري دمكي نما او فريني اي ماني كيفن جستي ما دقرن نخاصم هقر ام بحسا في اتا ابين سدي وحزاري بكن افتشتايا راسته للجمو الاوفيسي جهون راسي بيناهاتن هون وان فري كيفن هقر ام بحسا ابين سدي يان حزاري بكن هون شخالكي دقرن
2: براسي حطوا رجع إيرو وقت دفي أج حزاري حزارة هنن دفي أج إيه كم نيكان وقت بيجني سورة حافظ أسد السرو إيه دي تري وأو بنسدي أو سورة وقت بيجي إيه كم أو أنا نهاتن أو بخوي السوق بخوا
1: وندا
2: هاد الراشدن لي بنسدي إنه حزاري إنه براسي إيرو أصلا جي حبي هاد شغل عندن دوی وقتا آنینا کارج بر خلکی جا وقت مثلا دوی جد دوی دما کند دغت کرن یعنی ای حقی پینجی دولاری پیر ها بو پینسی دی اوی نه تانی فشکاری دوی دل جمع جی هات خلقان چلو جی بر خلک جی ناگرن تیزی چپ کن جوی کتلا مادی اواغ بیج مر ره معنی دوی جهت اکبی یا وقتا خلکی دانوستندن پیر بگرد حالاق طبیعی حتا دو مدگرد اشكاليات تنبو بس ايرو في اشكاليه جي مر درباز بو انو وقتا عم بقرن من حسبان انو وقتا عم بقرن كامية بدن كيجا بو مشكلاك جي مر جي
1: دما وقرت جو نما ولاتي قرت
2: ولاتي نات ولاتي براسي زود استقيا وزحمتيا وراشنا وان وجوان قوتنا دكي بس ايرو بجار كير يعني ازرو نشتي بو سيشار حبام داوان ما بقران دي والا دكان چين اقرن
1: جبر چما بريز عادل جبر قال لك كارمندين اي حكومتي هبون بري خو يعني او موچين خو معاشاتن خو بوان برين كيفن دستندن فدقوتن امبري خو ددن محلات نصراف جمر بستين يعني جمر بقرن ندستندن
2: نحطا داوي او قوتن جي خو داية يعني اشتر بحطا تاريخا دو بير اشتر ايرو بيتر زحمتي كتسو كده بس وقتا وقت اوفيسا قرتني وقتا امجر نشتين كارمه يجي وقتا نحسن يكاتي وان پري خود تاني بكي نقان دي يجي شخور فردان ده حزار و پيج حزار شخور ده نالي و پيج ديشين هاتي راشتي و بري خداي مجبوز بكم دولار اجد حسن انو وقت بيكنين كما تاتي مبكر ما وقتا دانتا كش بيسد دانتا نانا كش بيسد دانتا تميلون و نيوك سندي ست حزار دانتا توي ست حزاري پيز تاني تجمراني
1: بله اجا هاگر ام بحثا وبكن هون وك خوديين اوفيسين اصرافي چه قيسي باندور لوكري افبريارا هاني انا خاصم يعني بري حري بر الجموانه
2: ابراسي ام وقت بيجي زحمتي بينا معانيت بينا دانستان دناب خلقية ربيتر يعني وقتا يكتي جمد بيكا بري نهبد مول جمتنا وقانعنا بنقلق جي
1: دي بي تفشارت
2: دا تفشارت يدلي تدخواز تردي ياخي كتلا مني مادي قيامتك الجبن بائي كانو ام جان عشان قاعد بيورن كرب كان فرمولي بنرن يعني الجم من حط قوي انه ميلون الجم باذن عتمته دش ميلون الجم منه قلت لك فاشكاليات نابينا وقت بيجي عامي زبون وتاجر تي خلقان الاجباري
1: وكي جودانا خويا كرنجي وجوهرتن بتني لبنغا سوريانا فنديبا او بخل شاميت كبه اجاب نيرينا تا وچقي سي زحمتي بين راستي ولاتيان افكسن جو بخازن بري خو بوغهرن اجاوي مجبور ببن كو بري خو بدن ودكش بوي جوهرتني
2: اول ویدر ایوان استیناد سر قانون که کریه بریارای اصندنن لیم خوابن او قانون وقت دو بیجه آده حزار و دو آده یه قانون ها بیست و پینجا هگر از نشاش بیم دو بیجه انو دویل بنگا مرکزی بیگو او راست صد صدیده لی وقت بنگا مرکزی حاجاتي خلكي تلبيه كربنو خلق متكاسل بن يا خلكي نغهرت به عم برسيج جبنقا مركزي تكن تحاجت اسوكي داغرتي حتى تجوان بورشامي حسرا نخلق نچونن نعم نچونن بنقا مركزي نقدم عندي كتله ماديه نقدم عندي نخسي سوكي جي كورتنيش مرد نهانيه نگو امن چونه وین آنیه فاشکالی الجموعی آن مقررات خو و تعلیمات خو اینجا خصنا سینادیت کنن نو
1: قانونک
2: ریا و قانون در کتی سر اساس کی انو تحاجت سودی سوکه تلبیه بکه یک دو تمهلتانک محدد بده تقدیر بکه انو اوایا حاجت سوکه ام داگرش کتلام دینه ایت تشکی سر خانه کری و تر خلکی آسید که قانون یعنی وقت مثلا سیف زو حدینه نواز هاين ولا قانون أبي أري قانون أبي بس أبري قانون جهية تتشتي سرخوا مسؤولياتي خرابي تجاهها خلكي خوا ولاتي خوا تجوار أمن عندي وخلنا هاتنن تناني تشتك شخلكير تتشكي الجم تتنى تشخلكير كعكسي بكن يعني بيكنينة قابات بالشامية بكار ولاتيك بيج ميلوني بي خر الشامية بكار مش قيسة سر وكلف شو نوهاتن وهار ونا مزيل وقت بيجد
1: وبشروط يعني
2: بزيولة أنه بیاری کردن بنگا مرکزی مشکل آگه یک بو پنج میلیون ده میلیون در نکه ای کتلا مادی مزن الجم چه دامن ریدش بر دولت دامانه نادن و تراش پری خفاره دارن ده سر رفت فقیر راجن میلیارد لیرا سوری و هر ریم کارم و غامره بگه نه مشکل مسئولیت دولتی و دولت وقت نعامیت کجی ولی کس نزعنه نوشت به
1: بنارینا و یعنی هوند بینوی روشا سوکه دوان روجید بیدا و چاوا بدوان حد روجین مایی بری گودم بداوی ببا هوند بینوی اولو عچقا زیدلی چه ببا همو مضاربه سر عملیجی چه نبا
2: بری الویدری و عچقا چه به جبر خلق جبر پری نهتننن خلق ریشی سر دولار دکن او یک جی سدمن بها کرنا دولار وگ مشتر پیشی گود یعنی حق پینجی دولاری 700,000 مال که تید بکا چه در جوی سوری کن خلاص بب جبر این احتنانن عشقا که وید سو که ده چه کرد او یک آده دوا سمسار هنن بو کسی دست دریج ایک آربن انو خبگین پرینه جبر آنا فرق نابینا خردکرنا نابینا پری کونونه دو گیا حتا 560 ورقی به پرینه فرادت على سبيل المثال میولو بیشت بسیزده و پیسدی بو بینما به پری کم بچارده بو دهات کری فرقا 500 ورقی یا وایش کالی که یعنی دولت نرسد سکن و نلید نرخویایی اوایا گیش بیری که خلکه تیک شاندن خلق بسیط خلق و بیجی از یخوا خلاص میاو بلا از مبلغ معین بخسرم بس لی پریمش بنید نر فاوش کالیاتا یا حتی خلقانن حتی یعنی فرق نامینا کرین و فروتنا لیرا نه و لیرا کم ده اشتر بی وسطی بو پیسد و رقع دو ایواری
1: جدود د سپیکر ګولو به
2: بهتر دو او فوضا چی وګ مثلا نو بر بدایب مهلتان اسی یکه مهی و نما او حلول نما او چار سری نما او بو مشکله
1: ته ګول جمع او کمیا پرې نه تنیه بس اوی ګوبري خو بده نو ممکن اوان پرې خو بکن دولار و نجوان بګهرینه نه بکن دولار
2: مجبورم بکن دولار امشي خيارات مجتننه
1: مش بلي وين اجو متشتاق تنيه
2: خيارات متننه
1: اك انا بنرينات يعني چار سريا وي پرس ګريكي کاوي چاواب
2: بنگا مرکزی به منطقیات و به عقلانیات و به مصلحه خلکی بریار خو وگر بویرنگی عشق گودا خستیه بریارا نت خدمتا ملت ده به مروژی وگر ناب که ما ایج دولتی ریا جه مدیر بنگا مرکزی ره جه بر او حاتیب جی کرن خدمتا خلکی بکه ا بریارا یا او جی زانن و وگ مثلا حمه صفحات او حمدی تر نیویساندن لایوی ولاتین زان بهش قیسی زحمتی و زرار و بگی خلکی فلی خوابه گرن مراکز تبدیلی بطایبت وقت ما گود حرسی محافظات منی شرقی وقت بیش جوازن وگرن مراکز تبدیلی وگن استیفا اتش تیجوان تی خوستن بکن دورش خلکی بخوازن محاسبه خلکی بکرن
1: یعنی دمك باشی بدن وان حطان گو کاربن وان پرین گل لك جوان او مبلغ مزل جوان هن او کمیات مزل
2: زحمتی فرادن ما ام وقت مثلا بهیوی بون انو پره فاتوره گنن بین ام دشونی خن ام بیدره که جریا ام کاربن دشونی خن ام باعو دین ایتا او کتلا مادی تکار دا خصو که جی مزارع او کتلا مادی خورد او جی جم خواه گرتیه او تشکال کرده بیجه وقت مبکن وقت دستی بسر دویده بز بیبین خواب بی زحمت ده
1: لجمع المالی مبلغه کی گله کی بچوکه اگر مقارنه بکن بوان پره پر یعنی 500,000 بو ام كتبون تايد كامي تشاوا بكن هجر برورن جوهرتن هنا ما كسك وان برا بقري
2: ش حقي خلقيه تعبا خلقيه كذا خلقيه اشكاليك يعني برد ريك وقت بيجي
1: قرتي
2: نخو يعني وش ما زي بيست حزاري خب خسر يعني انا خلقو بيست حزاري خب خسر ودوله مسؤوله برد خلقو ميلون كي خب يعني خلق بو ميلون كي دوا وسيا وشارا وبيجانار شامي وقت دليل بيشي خلقي بيقرتن صراف نقرون دكانشي نقرون دليل بيشي خلقي وخلنا مستعدن شبو بيج ميلون نهر وشبو ده ميلون اجي كس نهر وشبو بيس ميلون اجي كس نهر جبر مصروف ادريد دين ووق مشترقود مزيلة بأري كرنا بنقا مركزي وقجيرقو بمين سبوع قدر حطان بقهرن يعني بيس ميلون اجي بيس ميلون اجي الخواب بدا حطا بيس ميلون اخواب بقهرن
1: راستم دداوية دبرز عادل شيرتا تجبو والعطيان تشيد وان حردو روجين بيدا لازم كو تشبكن بريقو اف قرار ورا تطبيق كرن
2: براستي تنصيحة انها بدي تشكاليك يعني زحمت تنكار شخل كير بيشي شبرت شخل كير بيشي هاي عكسي تاببه او راست او الدولتي وبنك مركزي بدقر مراجعة خبك ناس كانوا خلقية منصحين وشيرتي بدن خلقية شبر هاي عكسي شيرتا تماما به فاشكاليك البيدا يعني زبي دولار بكر دبي ازمه دولار بيس الحظا ورقه هات سر سبي اي قرار دركت انه ابعم للفان حفظات مشوي دولار بيس ورقه دا كذا فخلقوا بي سر راديو تشتغلي وكش ريبولو
1: او يصرف له
2: فزحمه

لا يا ظالمي أجدي بشوان وبيبا نور في حوالي جبرادة خان أسمرادة باش بلندادة خلق شيرينادة شعب ملكادة همبز مزنادة أبنا وحدي موري بجاري وادة صدق وكاربارادة نوا جوت ممكي وادة أزمة وابو لي لي لي لي لي ولا وزي وشاف خنجرة كيلي شفتي ممكن تغني معين فرباري مش داكي اسطنبولي جقابي سلطان.

چه بی کدی بر میره

لابراني شوقاني كلا خنوشي جالس يا نخيري سرعة وقريتي جميلي يا بلا باي خيمر في ذي خبر المراتين لو يو يو يو بدرسيني كاكي قياس سرديني ذكر ذي كلام شارك الانذار بيشا جوتي جادر من سنقوليني بري ويدانا قري هورقو فينا وحزار بين سد ميريد ما فينا لو يو يو يو فلكا مالك را لما كلكا دين اسلامي اول قريني خوزة الياني خوزة الجمهوراتي رونسين من قراض الرنقيني تيل سر تيل زشيالي رزارة دشينا لو يو يو يو دبيران كلي دال داري حزان جامعات مدرسة سابقيني تنزاني لبسي كاكي قياساني قانونا ما بو قانونا نقالو دوالي واشنبيني هلا رابيني امي بدستيني حفدو بني خبرنا بجارة ديار بكر نصر تبا شيخ شمسة ديني بلقي جبا خذي دار رجاسي بعفيا بان مفيا ذرينة فازيلا بقاسي مهان شامع وري وذربان نامينا لي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي تقول الشيخان برايو بتشوكي براني برايو خولي ذا شوقان براي هي الشيري دي لذستي مصر كمال قانونا ترسى قراني براي ولا دي خريب دردكي بوشي بي درماني لو براي هلا بالا خبر حياة دنيا خوش شبابه كدر و كسر و مرقم حمياني لو يو يو يو يو يو

0: گهداری ما همو که تو جند ویم جاری داد کهون یک شاشیه. پری خود دیدن دما خود بین گلک جلسی لی زریج چه دیکن لی دیداویه دا جی ناگین انجاما گود خوازن. نجبر کو بری گو ام دست به او جلسی لی زری بکن دوی ام هن تیستن گلکی گرینگ چیکن و بزان بن که پرزگریک هی یان جینا. یان جی سدم آی پرزگریک چیه؟ جبر وی که مجیج بو وح پیوینه که تو مارکری به دکتور حسین حسور چیکر بو ام جا آگاهی و شیرتین وینا سوده ورگرن ورن ام بهدوره لحف پیوینا تو مارکری گهدار بکن و ببینن دکتوری ما چید بیجه. گهدارین آرتا دما باش به نها بمره یه دکتور مخبری، دکتور حسین حسو، دکتور دما تا باش به؟
1: اهلا و سهلا سر شعبا.
0: گله کی سپاس دکتور دست فکر دست دخوازم ناز بکم. او شخم جارمه لسر ساعت لیزریگ مرو چه دکه؟ او خطواتی بری وینا گرک مرو بکه؟ چک چک گرک تحلیلا چک یانجی لسر حالا وینا دمینه؟
1: اهلا و سهلا. خودی او موضوع یعنی موضوعك شائعة مشكلة كرة أزيدة جم جدي يعني مشاكل إيه صحي شيء مشاكل إيه نفسي شيء كي بس جانا أذ كرة أزيدة اعتبار بيه مشكلات هرموني خلالك هرموني هاي الجسم ده فتبيني مثلا أذ جني هري مراكز إيه ليزر بري إيه بهاء إيه بدي وي جلسات شيء كي بشتي جلسة دو آسيا يعني تفيد أنا بنجي بيكون خلالك هرموني هيا أنا في حالي ده أب دكتور إيه جلدية بي أو دكتور إيه غدد بي أو دكتور نسائية بي الفي موضوع يتبرسي لأنه أسباب إيه هرموني قل لك هنا صراحة إيه هرموني هنا إيه غدي هنا أنا قل لك وقت مثلا وقت شو أسباب وقت تكيس مبايض يعني مثلا جنك هاتيه وري ازاله شعر شيك وتكيس مبايض غيرها في حاله دفيدناكي تكيس مبايض زياده التستوستيرون ابناد مجني هرمون الذكوره نسبات ضعيف هي جم جني بس او زياده بي او هرمون فبالتالي بور اي زياده شيكي متلازمه كوشنج هي اكو كورتيزول افرازكي اسباب وراثي هذا ودرمان جي هنا انا كي شو اعراض هنا مثلا ام شلو تفريقي بخن نقبا شعره بوره طبيعي وكورة آغو ناتج عن خلل في الهرمونات أنا كورة طبيعي شعرك خفيفة سفكة ناعمة أما خلل هرموني شعرك كله قالندة وسميكة أعراضي ويشنة يعني شلو نخش أو شلو يجن الناس بكي أنه أف يعني خللك هرمونية ولا طبيعية أنا غالبا اضطراباتي دورة شهرية شهد بي تأخر شهد بي انقطاع شهد بي عدم انتظام شهد بي حب شباب معند تبيني نخش جنشي جم دكتور إيه جلدية وتجميل هاتي بقصة حب الشباب بس بيكون خللك هرموني هاي نحب الشباب تساقط شعر يعني وشاندنا بور ممكن ناتج بي عن خلل هرموني زيادة وزن وزن زيادة بي أب أعراضي إيه بورا زيدنا
0: دکتور شخواده ما گو او جن یاجی که چه بری خود ده وی مرکزا گو جلساتی خود دست بی بکه او کس پسپوری ایگو چه ده که سبب رئیسی چیه گده هیله بری خود ده جه تحالیلا بدوه مخبری و تحالیلا چه که یانجی به تایبت دعوه چه تحالیلا الواده که
1: انا دکتور ای مختص ایگو خوازن تحالیلا یعنی تحالیل اساسی هنا وقت ام دهنه تستوستیرون الحر والکلی أبناك هرمون الذكورة يا وقت ما قلت إنه أف هرمون نسباك ضعيف هيا جم بيدي إيه جنة فبحال جو زيادة بزيادة حد إخوة شعرانية شيكي إذا تستوستيرون حر والكلي هذا الدواء دهيا زم بجنة ده أف تحليل أمي بنا رنكابي مشكلات ضد القزارية ده هي ولا تنيا أساسية تحاليل إف إس أطش وإل أطش جبو تكيس في المبايض أشارة تحليل برولاكتين تحليل الحليب عند جنيدا أف في حال جوزي ده بيأوجي مشاكل إيه بوريشيت كي أبين جا تحليل الغدة الدرقية TSH و FT4 و FT3 أبجي جو خلل دواده هذي مشاكل أشيت كي جمع إيه بوري زيادة شيت كي أش الشا تحليل كورتيزول الصباحي أف تحليل كورتيزول في حال جوزي ده بيأوجي نفس الشيء تحليل حفتة 17 هيدروكسي بروجسترون أبناء جبوا غد الكزارية جانا هناك يعني مشاكل إيه خلقنا أبناء بيجني ده أحشتا أقول لك أوجي مهمة سكر ومقاومة أنسولين تبيني أبي قلوبن أبناك الجموة مقاومة أنسولين شهد به وبالتالي تفيدش أنسولين أكن وبالتالي كور جموة زيدت به
0: دكتور او زيد ابونا وزنه ياجي او صعوبتك تذهبك وزن خقارب داخل او ياجي جريداي ويناي يقف فحوصات هرموني دفي تشيكن
1: على فكره جريداي نبات حالي لايقوم بمذكر عن يعني الموضوع وكدا ايراكي حلقاك كبينا فدوده يعني او قلوون تاثر لي سر هرموناته وبالتالي تاثر لي سر زيد ابونا بور يعني حلقاك الدوره خطفت لي تناسكرها ولا
0: دكتور هجر او بور مقارن بيجن نق زيد مزعج ب يانجي مقارن بيجن ج طبيعي عادي خيادك للدوره بخو ننظاميه نظام بون تيتنيه برياغو كتشك ياجيجن بيد بيد دست بواجل ساتي خوي ليزر بك غرك بري خودي ساك يبدا مخبري دفي حاله ده
1: نا انا كي او نكاري بهري جم دكتور انا هر مركزك ليزر هر مركزك ليزر اعتمادا سر وزارة الصحة بمرخص بدكتور جلدية أو إيه بسبور إيه تجميل وقتا أفنا خوش إيه أفجن هري في مركزي في أف بسبور إيه ليه مزيني ويلي بناري ويل شعر بناري يا ترى أف شعر شعره ناتج عن خلل هرموني ولا شعرك زيدية هاد فرد إيه إيه بسبور بخوازي فاتح حيلة بخوازي ويوجهيني المخبري
0: دكتور وقتك مناسب جغرتنا وا تحليله هي هجر مقارن بيجن بلكي او كتشك يا جي جنب خو درمانك دستينه يا كنجي بكاري تشيك
1: ابخدي يفضل انه ابناك خوريني بن درمان اي كورتيزون نستاند بكورتيزون نستاند ب درمان اي هرموني وكمانعات الحمل افشتيولو نستاند بن كاري وري مخبري
0: هجر مشكلة هرموني هبه بالقولي تحاليل مخبري خيابك لفيدري قرق درمانا بسطينة ياجي جلساتي خبر دوام بك
1: في حالي دا أول شيء ومعالجة هرموني بك ومعالجة هرموني بك فتراك باش حسب حالي دميني أهنكا سي هيبا طولي أهنكا شش هيبا طولي ويعني بيشتي سي هيبا كاري دوام بك كاري بلشي بجلساتي ليزر أما بري ويناكي نمحببة لأنه تفيدي ناكي بصراحة لأنه ناتج عن خلل هرموني.
0: دكتور دداوية شخوة براستي زيدا ناخوازم دما تجيب بمكاري تهي دداوية ده هجر شيرتك تهبة بيامك تجيب كتشكايان جي جيني قول ما قهدار دكنها بكرمك
1: والله وكما قود هو أنه أي كور زيدا بي أو أعراضي مثلا وكما قود مشاكل دورة الشهرية هبين حب شباب معند هبي تساقط شعر هبي يفضل يك لي برسي يك هري جنب بسبوري إيه مختص وكما قلت بسبوري إيه جلدية بي تجميلية بي غدية بي نسائية بي بري يك هري مراكزي ليزر تناسكر يعني جبو حتى يك في داء العظمى يعني يك في داء بكي شيء جلسات إيه ليزر
0: قل لك يسباس جبو تاو دماتا دكتور
1: أهلا وسهلا سر شعبا سلامات يا هلا سلامات
0: قهداري ما بمربو دكتور مخبري حسين حسو قالك سباس قهداري ما أفبو بهيوي ما قو وفيداك باش جشيرتين دكتور حسين حسو قرتبه بهيوي ما قو هون جي وان قاوان بكن وان تيسا چيكن بريا قو هون پري خوز زيدا ببن و هون دست بجلسي ليزاري بكن

0: Guhdarê me niha divîze me nîdim. Derbasî çi malê bibin, em ê bên got zarok di cihekî din rû niştîne û çavê wan li ser telefonê ne. Îjab rastî gelekî dê û bav jî vê pirsgirêka han dijîn, zarokê wan ji telefonê dûr nabin. Dema got telefon jî ji wan tê standin, aciz dibin, digirîn û hicûmî dê û bavê xwe dikin. Caran jî ew dê û bav nema zanin got çawa wî zarokî ji telefonê dûr bixîne û wî navegerîn li ser ew jiyana wî nayê normal a goke zaroktiyekê jê re lîstik xwendin û jiyana wî na. Niha jî mê bi xanim Mesolîn Hesen re li ser vê mijara hanikê bêhtir re biaxivin û mê jê bipîzin ka dê û bav çi dijîn û çi zehmetiyên wana hene. Ez bêjim ku niha xanim Mesolîn Hesen jî biriya telefonê li gel min e. خانم سولين دما تا باش به
1: دما تا جي باش شكل تي گلمه جي گهدات كه
0: گلك سپاس انت بخيره بو يمه وانا ما ارتا سولين
1: تابون يا مستبارين
0: خانم سولين از دخوازم دسپيكي جماله تا دسپي بكم نهات وكه دايكه كه گوت خودي دزارو كه نها روشا وي تليفوني گريدانا دنافبرا تليفوني آ تليفون وزارو كه تا دچاوايه دچاوه وي گريدانا هنك نرخينه
1: خوده تلفون يعني مين بويت شكل لو قلت لي زحمة بمرو زاروك أي قد بك بس مرو كاري يعني وادور بخو إنه بلا هنا بنشاطاتنا مرو جوار المالي كياجي دفتر وقلم بتلوين برسم ب بس تبك أنا كزاروك عاجز بلو دعوة تلفوني حري جدك ساعات جرياتكم إنه أزم اف قصه اشتريه قلت في البيزن وياجي ازوي درخم يعني اف املا من انو ازويجي قربكم ويدرخم مشوارتي نافزاروكا فاركا كبه درك بي قو افضل بس طاقة خوالا بك انو فانش تليفوني لانو زاروك تقاد ما جي دمينة اف زاروك عاجزي جي دعوة تليفونيتك يعني زاروك نافي محتاجي نشاطة محتاجي تغيير روتين بس انو تخوازي طاقة خوالا بك فأنا ما ظن شلو بالعافية بدعوة تشتغل شاس جارت جاد فيدي بسكولو بهدار بأجويت
0: خانم سولين براسي مجارة ما قلت لكي غرينجز بيوي ما قلت دنگي خواه باشتر بلنتر و زلالتر بكي لي دسبي كتي از جارة كتن تخوازم شتا زانبم قلت وكا ديتا چاوا ناسكر قو اوزارو كتا بمبالغة زيدا غريداي تليفوني بويا
1: براستی زارو یعنی فتره نادر باست بین انو دگری لسر تلیفونی خب گریه خو خلاص بکن خو به قیشقیش خلاص بکن انو جبو دی بیا لوا دگریه دی تلیفونی بدمی و اجی کن یعنی اجی وک حمدی ام دبی وضعی در باست بین انو زارو کو دعو دکه جارنا مدعو انا که براستی شاستی جی و جارنا جي ما يعني ما تحاول عمل قبرة بشكي بقري ببين انو بقريه ويفيدة تنية ويجبير بك بس براستي بي وقتي دبينن انو هاو يردور واقش لو جيزن تابيفوني فاو جي يعني دعوت كن
0: تو قهرتن لسر ويزارو كي تشي دبين بشتي قو وقت بقريه خود الصينة اف قوتن قليكي اف جملة هان كالجمة تيب كارانين
1: اري يعني دبينا انه خلاص تليفون صندوي حرجع لوك وبراسي قلت دبي متعلقي وي تليفوني تعديل شعب جيتك ولو تبان وات كجي لتك هدار ناكن يعني بس بشي وتسوي تليفوني تدبر درسي بلكي انتباه لتناك انه تدبر شوية
0: قالك جي دبي جن او سلوكي ويزاروكي هاتي قهرتن بشتي تليفوني عصبي بوي زيدا عادز دبي تجي تشتكي ولو لسر زاروكي خود بينا
1: بله جارنا عراد هشتي دي زي ده فترن هبون امناب انو انات ما بس ما بيقولوا في الداية دي بيهتر عصبي دبو بيهتر له هند تاني دماء دعز ليدو يعني او تليفون بيرا بو دي نتكر بس ما بو ولو بقلي بلي بنارة يعني اشتر بي انو بردشكي باشي بما يا نا ذكر انو طعب شوكي اي يوتيوب وتشتي ولو برد ما انبالا فداية فترات دريش افضارو قياد مين انو بس تليفوني بقلي داي و يعني بس او تليفون الاختلاط بكثير ناك درناك بزارو كثير ام دي انه خلاص يقولوا يا يعني عقلي درك بتش مش انه وك توحد اعراضي ولو دركتنا براسي بس زوج زي تليفون يجي خط بكم بس انه جبوغو درك باختلاطي بك شي ترج زي تليفون
0: جات وكدي تشاوت فيرا وشهاني كي دات تهود دا قد كنترول بك تليفون اج دستينا درخينا
1: بتك معاناتي ما زي دهبون يعني مويد لهان بيرد لي سمكارت بكنان بس جبو افزي زارو كيش تليفون يقود بكم بجي مثلا زاروك خديك، لانه خلصت افزاروك اني دبي بتربياك باش راب دوري تشتي فيس راب تليفون ب ولا شاش تي ب، انه خلص دبي دايما انتبه بالسيرفي زاروكي حريص ب. يعني فتراك نقلك يدريج دوستيني كان دروجة أفضاروكش تليفوني خطبو دعوة نشاطي مالي تكير آفي بايا هم دفتر بايا هم جي دركتن بايا هدي هدي تليفوني خطبو براسي أجي ريحيم إنه هم زاروكا خرج نخشية توحد يدور فك وهمجي أفضاروكا ياوي بوك أي زاروك طبيعي بعيشة تشيتري قوني ديكي تليفون هذا
0: تهول دا قلتو زاروكا خوات دوري تليفوني بخينة أو تشالاكي نشاطاتي قو حالي زيادة تدمالا خوات تجيرة تشي دي كرتا تشاواكر
1: براستي انو تدي دنيا هافيني جي مقلكي نشاطي بآفير آف داز قرد جير كف تشي تكر من دقو كاور يعني أستمي بهفر في كفيتي خن بيع البيدة نجناب آفي بفكن يوور أستمي أمي تشتا مثلا وك طب ما بتوتي كابون مدوشتا أمي واقي شافالا كناب آفي أمي جناب درخن ياولو كيف هاي قلت كده هاد برايسي بمرد خص أجي بير بليزنة تاني عاجز دبو تاني بس بالا خدايا إنه تخص بساعات دريج بليزنة في آفي دي كيف هاي هاد هم جادولا عاجز دبو دقو كا بس ماما أزعاج مي عاجز نذكر مدقو زاروك بس جبو قوق يعني رحي ويجي في مالي نرد داني عصر با مدقو كاور أستمي فيري حروف عبن إي كردي ب إي عربي ب إي إنجليزي ب تشبه تباشي يعني تبغلينا براستي كيف هذا زاروك اللي سهات الجور طاقة تايد دايق وعاجز دقو مدقو بس خلاص تمام وقشفا قو قعاد ندقو من بير بر دوام دكر وهم هم قو أفزاروك جا خلاص برخوض وتخص بريز بيقو جاي بيتر بريز
0: جيانا زاروكي غرق بحانك وليستو كان درباس بليج بر فيم جول كرنا واناي روجانا آزاروكا نها بتليفوني رنها روجا وازاروكا چاوا درباس دبه
1: براستي يومين زاروكي جناكن يعني أنا وك ولاتي ما كم ألعاب زاروكا هن الفاركا تشتولو كم بونا دمالي دانا خاصة أبي قمالي واجي قضية بنايات بنولو مالطان بنا حوش نقند أبزارو دعوة جيه كيفرد كيقو بس تيد بليز أب تليفون آيا بويوك أملك واي وحيد خلاص عاجز بوي هر بلج أجوي تليفوني ره جبوهيك يزبي قوقو أنو أفكار فربن أنو حديقة بدركتنك ب نشاط زاروكا بأنه بس دوري تليفوني هرن إدبينن أنه أفتشتنا نخلص كرنا حجة شوار أف تليفون باشي أزي بيبليزم دي وقتي خضا يعينم دبينم أفي السبب أنه زاروكا لكي لاد هش تليفونا
0: شاشتين كو حالي زيادة التردورة خواه تدبيني كو دي دكي وي تليفونا هنك دخدست زاروكا خواه أو شاشتين حالي زيادة تتش دبينه
1: براستي أف بموضوعي شاشتيال قور دايك ديتن إنو دايك هم دايك زارو كيوان هم تماني واقل كي جيب جوج كي حركي يعني تابك واي شخصي تشي بوية تليفونك شخصي درت كابن دركي مشواركي أو زارو كتعمل كيج مشواري فناك تم تعبي دوي تليفوني داي وديجي يعني أزبينم إنو بير نشتغل جي أف موضوع قل كي جي زحمة نزاروك كعمري تماني بتوب تماني قراب شوار بليزي رومشتي تنشتي أخو جعبي التليفوني داي وقاوي شخصي يعني بساعات الدريج دي سرد من أزبينم أف موضوع قل كي جي فربوي الجم دايكا إنو أزمان بيزم قش بس رانية وان هنا حركة زاروك كوا تليفونك شخصي تشيوية ندعي مروز زاروك حر تشتي بقدمين تشتي باش أزبير بس انه تليفون براسي انه تعداك كرك مرون نقدمين جوارد تماني بتود خاصة تأخو داي مثلا ساعات عيار كريبه ويقلك باش بس جوج مرو شخصي جوار بكرة ما لسر وخدي ويدوري خندنا خو جهر ويدوري حاتشي جهر
0: جارنا جي جبوكو زارو كي خو بيدنگ بكن لجواتي كي وانا مجول بكن تليفون دخندستي وانا تفي غافة هان كي چاواد بينا
1: از دبینم اینو گله که عادی مرو درک درکی افزارو کنست کنی رو ننشت یان مرو راب بمشه جبا مرو عادی از مال باتر چنه که مال بات عملور یا جی یعنی زارو که بناف ناوی زارو که وی راب بلیز بلکی خراب که بلکی تشکی یعنی شاست شلو که جی درکه بس زوينم انه نباش هيك تليفوني بدو دستو انا كيج وقل وي مشواري يا وير مال باتي عاديات شينك لانه لو تعدجي لي تيكرن يعني ابزارو كلي هورو دني بتليفون اخوا وقو درنكت يعني
0: تليفون جي بو يوك ريا كيف خوشيه كي جبو زارو كان براستي بو يوك الاف كي جو كيف خوشيه دي دوانا جبو كو دي زارو كي خو كنترول بك به لغو با وينا بكن بري جاراج وارد بيج في خوار نبخ از دورا كي تليفون بدمت يان جي بيدنگ مين از دورا تليفون بدمت بري جاران براستي بولو دبا تجي تجاري تشتكي ولو كريه و تشاو زارو كي خدوري وينا خست
1: براستي دمك هب وزارو كامش خوارني يعني دقو أزنا خم قلت تليفوني بدا ما أزي بمشا خوارني بخم يعني أزي روني بخم جاني كي مداي مددوا داي إنو برا قاروني بخو أهم الشي بخو برا راش تليفوني لين دي إنو لو غلطي إنو زارو تليفوني وسر خوارني روني وتليفون دستا بفقلك يجي مش راش تيجي إنو جمع أدي چلوم دا زارو كافا جارك قد دوغو ماما أزي بخم بس تليفون يبدأ من مغو تني قلت نخو هرود نخو بس تليفون تني جارك دي في دي انو خلاص امل قد كر جاوي تليفوني نادي و بخوارن ما مجبور بو هات خوار ورانا هش تليفوني ازبينم انو مرو بچكي وقتي عشق بجي ليز بو مصلحة واينا انو تعدايك جواري
0: تي وكي دايكي او هستي دي قول جمتا تشتي حالي زي داقو قو مترسيه كي دخدلي تشتي حالي زي داقو تا دترسينه داماقو او زاروكا تا دمك زيدا دمك دريج لسر تليفوني دب او مترسيانا حالي زيدا چنة تشت چت ترسه
1: ام ترسام براسي جا ايشا جعبي خب ايشينا ياجي نخشيا مثلا توحد تاني بمين ياجي عصبي بون ياجي انو اختلاط خوكين بك بقدر دور اخر او زاروكا يا بمين تاني يعني جانا زاروك نما جاه وباب خوتي تقازن جو بزيد علقي من في تليفون يرى تشتم بو قلك تشتاهي بكي تشنجي جمنا ذكران دنجي بس اف اكتر شي انو يكجي ترسي جعب توحد ابن خوشي بربون وسبب اناك يجي تليفون
0: زاروكين گو پچکی بیر دبن ایکو صفای کی دو دوا وحیا سیان جی او زاروکی گو دوری خوندنا خود کیون جدیلا او حس کرنا وانا گریدای تلفون دبستانه وانا به تنه بالا وانا لسر انترنت یو یوتیوب و تلفون ای جدی حالا هان کی د تو کدی د چوا کار روشه کنترول بگه
1: دواب انو یعنی مرو دغتی جی وانا ک انو بدايه تاوای خوندنیه اف زاروکایا یعنی دوی هدی هدی تپر مشه تسبيك اي خندني قلت الرس ببيرو اف خندنش تعذيب كأبنا ما حجيت كي نما قلك انو رغبا يتخني دهب لانو تشتبو الزور وتحمدتي انو ببينا انو با جام ضغطي المتك جام زمد بيجي بخوي فنما كيف اي جرتي اذكارم تليفون يجي بدمي بس انو بساعة تنعيار كريني ساعة مثلا تليفون اطر وساعة تكش خند اطر او جي طبعا يك بقسمين ساعة تكساغ زاروك بخوي نجي تحمات يجي ربما انو تمان يجي بتوكو من هدف فيكري فزبينم انو مرو يجي جي قطنا كيف فجأة لانو اب زاروكايا ولو يكرها خني بيرتشي ببه زبينم انو دي هدي هدي بير بحاولين تشتر انو جنفك ديجر منع بك انو خلاص قلنا تهي دبي تدوري تليفوني كفنا بخوي بما تتعبي ازي افقسي تليفوني بدون تاوي كيف افي زارو كي بك انو خلاص ازي دبي تقلنا قبكم حتى راه جم تليفوني قم خون بنكر تليفون تني جامو لوغوتي
0: خانم سولین داویه دست خوازم شته بگرم او هن شیرتن گو بتر فیده کرنه و تبیده دایکن گو نها لما گهدار دکن گو زارو که وانا جی دوری تلیفونی بکبن هن نشاطات چالکین گو تلمالی کربن کرم بک
1: نشاطات گوگل اکی مز زارو که خور کر و من دی فیده انو زارو کام جه کر جر العابن آنی بون انو فیده جه که مثلا ترکیب بون حلقات بون أفضارو كايا ناسكر ألواني وا ناسكر ترتيبا وا ناسكر چلو تاني بليزو برتبين يعني أفاياكي جي زاروك تاني نكار دوي دي آلي واك إنو بعلم ترتيبا ألعابي خواه قو إلو رو علمي ترتيبا ألعابي خواه بعلم يعني ترتيبا حرتشتي حياتا خواه مهم يعني خندن بهم تكبن هم دركتن بهم خلاص كوزاروك أساسي وناكي هدي هديك بوار مشيا وتشكي دجي وقت مشتر جوجي أولي إنه أبيجي أفزاروك يا هافين عاجزة قال لك كيف عاوزنا بأفير تزاروك خاصة إنه دوينن ليش كأفي بواقل كي خوش كيف نجير شيتكر ومعذور متعنين بر أو كفايات دان هاف تخص البيدة أو نطوخشنا بأبي در تخصن ياجي مجير هبير كيتكر ولون نطخص متكر وك معجون بس تشكي إنه صحي تعدل زاروك عن جنيه في زاروك يلبس ساعات دريل سازليت آلي متكر دقو ماما أزو تمين عن شيء كن ماما أزو تمين ذات شيء كيف هاي قلة كي بيت هات ياجي دفتر وقلم بوهم خندن بوهم رسم بوهم تلوين بو ياجي ما دركت إنه مشهور هارك وقت شتك وقت زارو كشخور باز داب آخر لي كيف هاي قلت لي جرت هات
0: قلت سباس جبوتا و تبليبونا تاي خانم سولين
1: ويش تاغب وز زينم انو كاري دي قلت لي زحمت حمد مثالية بس يعني حركة بطريقة خوي خاص هر دايك في قلت لي جيت تعب براسي جيبي دي كم قو حمد عايز يسر موضوع زارو كخوب سكن جعلي تليفوني دي لانو تعبي جواره نتشتكي باشن و أسفاكين و أمام السبارين و أرتاتهم در غير مبلغرن خوش و اهتمام دان زاروكي ما و موضوع أولو سلسكنن و مهيدي تكن أنو باركي خوش دي الولاد المتشبب و أفزارو كانا در كبن بليزن و دوري تليفوني و اشتكي كبن
0: سباس خوش جبو تا و جبو تفليبونا تجي و هداري ما بمربو خانم سولين حسن جبا جاري قامشلو نهام بري خبدن كنترول الجم ديانا و دلدام الستراني كي و هدار بكن و مبشيرتن باش بو فيم جاري لو فقرن

0: گهداری ما بوویم جاری محول دا گم ببین آلی کارو مبری خدا بسپورا درونی و نفسی دکتورا مجد الوسی و مپیره هف پیوینه که تو مارکری چیکر ورم په بدوره لی گهدار بکن. يسعد أوقاتكم مستمعينا ومستمعين راديو أرتا، معي عبر الهاتف الدكتورة مجد ألوسي اختصاصية نفسية تربوية. يسعد أوقاتك دكتورة مجد.
1: يسعد أوقاتكم، يعطيكم ألف عافية حبيبة قلبي.
0: تسلمي، سعيد كتير بوجودك معنا لنحكي بموضوع مهم كتير وبيشغل بال كتير من الأهالي صراحة، وهو تأثير الموبايل والشاشات بشكل عام على الأطفال وكيف نحن كأهالي ممكن نساعد الأطفال بدعم الهواتف أو خليني أقول الشاشات بطريقة صحية ومتوازنة.
1: تماما.
0: دكتورة، بداية شو هي أحسن طريقة فينا نخفف فيها وقت الشاشة عند الطفل من دون ما يعاند أو يزعل أو يبكي؟
1: طبعا هلأ هي أفضل الطرق المدعومة بحثيا هي التخفيض التدريجي مع استبدال الوقت بأنشطة بديلة، يعني أكيد هي الأنشطة لازم تكون جذابة وما بنقدر نقطع قطع مفاجئ، لأنه أغلبية الدراسات بعلم النفس بتقول أنه التغيير المفاجئ خصوصي للموبايل ممكن يعمل مقاومة كبيرة وممكن يعمل سلوك جدا عنيف مثل البكاء مثل الغضب، لأنه الدماغ بيتعامل مع الشاشة مصدر مكافأة فورية. فالطريقة الفعالة اللي أنا فيني أحكي عنها هلأ مبدئيا أنه نحن نقوم بالتقليل من 15 ل 30 دقيقة كل يوم أو يومين. هذا الشيء بيساعد على بناء عادات جديدة مع استبدال مهارات عدة، وهلأ نذكرها. طبعا هي المهارات ممكن أنه أنا بس أسحب الموبايل حط شيء بديل للطفل لحتى يحس أنه هو تعب وقته.
0: صراحة كنت هلأ تأسألك أنه برأيك الأفضل أنه نمنع الطفل من الموبايل بشكل متكامل ولا نحدد له وقت معين باليوم لاستخدام الموبايل؟ فشكرا لمعلوماتك.
1: أكيد حبيبة قلبي، هو المنع ضروري نحن نمنع الطفل بس مو بشكل مفاجئ مثل ما ذكرت قبل قليل، بشكل تدريجي. إلا هلأ في كثير أطفال عندهم حتى إدمان بطريقة إدمان إلكتروني، هذا الطفل مستحيل أنا أسحب له الموبايل بشكل مباشر لأنه عن جد ممكن يعمل سلوكيات مزعجة للأهل وممكن يؤدي إلى نوبات كثيرة عند الطفل.
0: فينا نساعد الطفل أنه يترك الموبايل من حاله بدون ضغط ويوجه لأنشطة تانية؟
1: أكيد طبعا ممكن نقدم له بديل فوري للطفل من خلال اللعب، من خلال القراءة، من خلال النشاط الحركي، لأنه مثل ما ذكرت أنا أنه المنع الكامل هو هذا الشيء بيأثر جدا على الطفل، أما المنع بطريقة تدريجية بيؤدي إلى رغبة أنه الطفل لحتى ما يحس بهذا الصراع الشديد. بس أنا مجرد ما أني عطيت الطفل مهارات معينة أو ألعاب حركية أو أشياء جديدة بحياته، أو ممكن نزله على الحديقة، ممكن أشتغل معه لهذا الطفل، ممكن أنا أعمل له ورشة رسم لو أنا كأم بالبيت، هذا الشيء بيعطي شيء إيجابي للطفل أكثر من أنه أنا أسحب الموبايل بشكل مباشر. ولكن ممكن أنا رجع الموبايل لمدة 15 دقيقة بالبداية. أكيد
0: دكتورة، بصراحة نسمع كثير من الأمهات بيقولوا سلوك الطفل عندها تغير كليا بعد استخدامه المفرط للموبايل، شو ممكن يكون تأثير استخدام كسرة الموبايل والشاشات على نفسية الطفل وتصرفاته؟
1: طبعا أكيد يعني نحن اليوم وقت الطفل بيصير في عنده استخدام بشكل رهيب للموبايل، لقلك شيء هذا الشيء بيؤدي إلى تراجع بالأداء الدراسي وبالتركيز، ممكن يعمل له اضطراب بالنوم، ممكن يعمل له صعوبة بالاستيقاظ، انسحاب اجتماعي، ممكن يكون في عنده قلة تفاعل، ممكن يصير في عنده نوبات غضب، ممكن يصير في إهمال للنظافة. هذا الشيء كله سببه الموبايل، حتى ما بيستجيب. في بعض الأطفال أنت بتنادي له بيصير في عنده عدم استجابة للاسم، حتى بيشكوا فيهم أنه ممكن طفلي صار في عنده توحد، ولكن هو من كتر تركيزه على شاشة الموبايل ومن كتر تركيز الدماغ على الموبايل أدى إلى عدم الاستجابة إلى الأوامر وأدى إلى عدم التركيز وتشتت الانتباه، وهذا الشيء يأثر على التحصيل الأكاديمي عند الطفل، بيصير في تراجع عند بالمدرسة، ما في انتباه للمعلمة، ما بيحب يدرس، دائما مشتت الطفل، ودائما إذا نحن حاولنا نسحب هالموبايل حيصير في نوبات من الغضب وحيصير في تعب عند الطفل، وفي بعض الأطفال حتى ما بياكلوا، أنا لاحظت وجبة الغداء أو وجبة الفطور إلا لينحط الموبايل أمامهم. لهيك كتير بدنا ننتبه على هاي النقطة، لأنه صارت منتشرة بشكل كتير رهيب، وبنصير نلجأ لتعديل السلوك عند الطفل بسحب الموبايل، وممكن نلجأ لأخصائي إذا ما صار يعني حلول منزلية أو حلول من الأم والأب، لأنه ما عاد يقدروا يسيطروا لو كان الطفل صغير بالعمر. ممكن هو يعمل نوبة غضب، ممكن يكسر الطفل، ممكن يضل عم يبكي فترة طويلة، والأم ما عاد عرفت تتعامل مع هذا الطفل بسبب الإدمان الإلكتروني اللي موجود حاليا.
0: دكتورة، شو نوع القوانين والحدود اللي لازم الأهالي يحطوها للطفل؟ كيف ممكن تكون مناسبة للعمر الطفل؟
1: هلأ القوانين لازم تكون واضحة، يعني تكون مكتوبة ومرئية حسب العمر أكيد. مع يعني مثلا عمره من 2 إلى 3 سنوات أكيد بده يكون في عنده قانون أنا بدي فهمه يا للطفل، إنه هلأ أنت حتقعد على الموبايل حنقول 10 دقائق، ولكن إذا طبعا إذا أنا بفضل إنه هذا العمر أصلا ما نمسكه الموبايل، بس في حال إنه حب يشوف برنامج تعليمي أطفال إلى آخره، فالمفروض أنا حدد له لهذا الطفل يكون حازمة معه بوضع القانون، يعني وضع قانون معين إنه أنا بهذا الوقت أنت حتشوف الموبايل، بعد أنا بدي أسحبه، مع أولوية النوم للطفل والدراسة واللعب أكيد. طبعا الأهل هون دورهم كتير كبير، لازم يقللوا استخدام الموبايل أمام الأطفال. يعني أنا كتير بشوف أهل بيحرموا أولادهم الموبايل، ولكن هن دائما عم يستخدموه، حتى على سفرة الأكل أحيانا الأم والأب بيضلوا ماسكين الموبايل. هلا أكيد في ناس مضطرة تشتغل على الموبايل، مضطرة تتواصل، ولكن نحن قدر الإمكان نحاول نخفف أمام الطفل حتى ما يصير في عنده إنه ليش أنت مام، ليش ماما ماسك الموبايل أو ليش بابا ماسك الموبايل. أنا كيف بدي أمنعه لطفلي إذا أنا أصلا ماسك الموبايل فترات طويلة؟ هذا الشيء أكيد بيولد عند الطفل ثقة بأهله إنه هن كمان مو ماسكين الموبايل. نحن بنمسك الموبايل للضرورة أمام الطفل، وخصوصي على سفرة الأكل أو بالسهرة، نحاول قدر الإمكان إنه نحن ما نمسك الموبايل أمام الأطفال.
0: دكتورة، صراحة عم شوف هذا الخطأ بيتكرر كتير عنا، تلا عم نشوف الأمهات عم بيسيطروا على أطفالهم، عم يقولوا بس تعمل هذا الشغلة أو بس تدرس، بس تاكل هذا اللقمة كمان من إيدي رح اشتري لك موبايل، أو رح أعطيك الموبايل ساعة أو ساعتين أو ثلاثة. فشو رأيك بهذا الموضوع؟
1: طبعا اكيد لا، وانا ضد هذا الشيء عند الطفل، لانه هو الطفل كل ماله بيتعلق اكثر بالدعم الايجابي للطفل، ولكن هو دعم سلبي. هي الام لحتى ينفذ لها مثلا هدف معين، او حتى ينفذ له طلب معين، او حتى ممكن يدرس، انا بعطيك الموبايل ساعتين. طبعا هو كل تركيزه ما حيكون بالدراسه، عم يستنى هالساعتين ليمضوا ليروح على شاشه الموبايل. انا بفضل انه نحن نعطيه مهارات حركيه، العاب افضل. دائما الام تبعد عن الموبايل، حتى بشوف العاب على شكل موبايل بيعطوها للطفل بعمر تقريبا 7 شهور 8 شهور، بيحطوا له الموبايل بايده، فهو يتعود دائما. فهذا الشيء بياثر سلبا، بياثر على عقل الطفل على دماغه، وهذا عم يعمل أمراض، يعني أمراض سلوكية. أنا فيني أحكي لك أنه الطفل دائما عم يفوت على المدرسة دائما معصب، دائما ما بده يركز مع المعلمة، تشتت انتباه، ما له خلق يتابع الدرس، أيضا ما عنده القدرة على أنه يكتب واجباته المدرسية، بسبب أيضا الدعم اللي أنا عم بدعمه فيه هو دعم سلبي فيني أقول، أو هو غير إيجابي، هي كلمة حنقول محببة. هو غير إيجابي إني أنا أقول له للطفل إنه أنا بكافئك بإنك تقعد على الموبايل لمدة ساعتين، أو أنا بكافئك لحتى أعطيك الموبايل. أنا ماني ضد التكنولوجيا، ولكن يكون بعمر أكبر، ويكون الطفل متفهم أكثر، وأيضا يكون مدروس، يعني يكون في خطة معينة. أنا الطفل مثلا ممكن أعطيه بعمر أكبر، ولكن لشيء تعليمي، للرد على الهاتف، ما في داعي نحن يضل الطفل 24 ساعة على الموبايل ولا وبعمر كبير. أكيد أنا ما بفضل هذا الشيء.
0: طفل بلش يعصب ويبكي ويصرخ وقت طلبنا منه يترك الموبايل، فهون الأهل كيف لازم يتصرفوا بهذا الموقف؟
1: يعني نحن مثل كأنك عم تسأليني عن نوبات الغضب، إنه كيف الأهل ممكن يتعاملوا معه. أول شيء لازم يحافظوا على الهدوء، يعني النبرة تكون هادئة. أنا بشوف كتير أهالي بيتعاملوا مع الطفل بطريقة غضب، أو ممكن بسلوك عنيف، أو ممكن عنف لفظي أحيانا. فنحن لا، بدنا نحافظ على الهدوء والنبرة الهادئة جدا. أكيد بطلب من جميع الأهالي إنه ما يستسلموا أثناء النوبة، لازم نقدم البديل للطفل، ومنتجنب الجدال الطويل أثناء النوبة، لأنه لقلك ليش الدماغ عنا بيكون في حالة انفعال، فهو ما رح يستجيب للمنطق. يعني أنا قد ما حاولت مع الطفل اسحب الموبايل وأنا ومعصبة هو معصب، فهو ما رح يكون في استجابة، وممكن الطفل يقعد على الأرض، ممكن يضرب بحاله، ممكن يعمل سلوك عنف أكتر، ممكن يخبط البواب. وأنا لاحظت أكتر من طفل بهي الحالة على أرض الواقع، لأني أنا بالخط المباشر مع الأطفال وبتعديل السلوك. فهذا الشيء بيؤدي إلى نفور من الطفل، ويعني بيصير في عدم ثقة بين الأم والطفل، فهن لازم يحاولوا يحافظوا على الهدوء على الاحتواء، لأنه هو الشيء بالنسبة له جدا صار محبب. لهيك ننتبه كتير وما نستسلم، والاحتواء بيكون أكيد على أنه نحن ندخل الشيء البديل أثناء النوبة، أو نحافظ على الهدوء. هو بكي منتركه شوي، بعد يعني بعد فترة قصيرة منحاول نجذبه عن طريق الألوان. هلا في كثير أهالي بيقولوا لي إنه معقول جيب له ألوان وهو بده موبايل؟ مرة على مرة الطفل أكيد حيلاقي إنه ما عاد عنده حل تاني إلا إنه هو يلجأ لهي اللعبة، لأنه هو الطفل بالفطرة بيحب يلعب. فوقت بيلاقي ما في موبايل خلاص، معناته هو حيلجأ لنشاط جديد بحياته، ونعمل استبدال مباشر.
0: يعني هدول هن الأنشطة والبدائل اللي يمكن يشجعوا الطفل يبعد شوي عن الموبايل.
1: هلأ في عنا اللعب الحر كمان، والأنشطة الإبداعية اللي مثل الرسم، ممكن التلوين، ممكن الصلصال. هلأ في عنا أيضا الألعاب الحركية اللي مثل الجري، مثل الكرة، مثل الدراجات. في عنا القراءة، من القراءة المحببة للطفل. أيضا الخروج للطبيعة كثير مهم، أو الخروج إلى الحديقة، تعليم سباحة. في كثير مهارات ممكن يتعلمها، وهي شيء كثير حلو. يعني للأمانة إذا نحن حاولنا شوي نهتم بأطفالنا بهي الأنشطة واللعب، أكيد حيصير في استجابة وحيطلع طفل عن جد مبدع. أنا بشوفه إذا نحن مارس هي الأنشطة وابتعد عن الشاشات الإلكترونية والموبايل.
0: دكتورة، كيف فينا نعرف إنه استخدام الطفل للموبايل صار زيادة عن اللزوم وبلش يؤثر هالاستخدام مع حياته اليومية وعلاقاته؟
1: تمام. هلأ بالبداية منشوف في تراجع بالأداء الدراسي أو التركيز، بيصير في عنده اضطراب بالنوم، صعوبة بالاستيقاظ. يعني أنا مثلا الصبح بدي فيق الطفل ما عم في عنده صعوبة بده يرجع ينام، انسحاب اجتماعي، يعني ما بيحب إنه هو يتواصل مع أقران، أو حتى إذا إجاني ضيوف على البيت الطفل ما عم يحب يتواصل مع حدا، عم ينسحب اجتماعيا. قلة التفاعل، بتلاقي الطفل هو ما عم يتفاعل مع أي حدا من الأطفال، أو لو تفاعل بس بنسبة جدا قليلة. نوبات غضب، إهمال بالنظافة الشخصية، وتفضيل الشاشة على كل الأنشطة. بتلاقي إنه هو ما بده شيء، بيكب كل شيء وبده الشاشة. هون منلاحظ بقى إنه الطفل صار في عنده مشكلة كتير كبيرة بقى.
0: مستمعينا، كانت معي الدكتورة مجد ألوسي من شام عبر الهاتف. شكرا لك دكتورة. زاروكاتي دما حري خوش جياني يا بلا زاروكي وش تليفوني دوربن جلي ستكو كيف خوشي تاني غريداي جيانا وان بي و بيمازن ببن قهداري ما مولوجي جيان داويا خلقا خوي بهيوي ما قو بدلي وبو سباسيا ودكم قو حيانا هاهم بمرمان سباسيا حرسي ميواني خودكم ايقو بشداري خلقا بون و حردو هففكاري خوي الكنترولي دلدا يوسف و ديانا شغموس حيا سبي دعيني دميدا و هفكارا مدورين علي لقل وبا ديسا كمينن لهيوي عما بخاطري وبا.

0: امشي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي.
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي.

0: من ذهن محى يل أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حيل ولو عفتني لوحدي.

كلام ولا ملام ولا كلمة مني تجرحك. أنا

عزام والله عزاز عزاز عزاز عدل عزاز.

عزاز عدل عزاز اخي عزاز.

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أن نكون قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 مكرر 9 1 7 وسنكون

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير لونها.